الراديو 90 90 هواها مصري.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الشبكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الوطنية وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم، وبأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار. وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. جاء ذلك على الصفحة الرسمية لسيادته. يشار إلى أن منتخب مصر تغلب عن النظير النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتل صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله السيد نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد دعم مصر الكامل لترشحه لهذا المنصب، مشددا على ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. خلال استقباله وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر، السعودية، باكستان وتركيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشيدا بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، ومجددا ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني. كان وزراء خارجية مصر، باكستان، السعودية وتركيا عقدوا اجتماعا في القاهرة، حيث عربوا في بيان لهم عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته ورؤيته لمستقبل المنطقة، بما يوجه جهود المجموعة الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط. وشهد اجتماع المجموعة الرباعية تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، كما رحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح بحث مع وزير التجارة والصناعة بجنوب افريقيا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية. ورياضيا، اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط عقب تحقيقه فوزا تاريخيا على نظير نيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيدا من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، مستغلا التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. 1990 FM with you. Your favorite morning show starts now.
2: It's when it's Eunice time. Your favorite morning show is on.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوطن تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: صباح الخير، أحمد يونس معاكم على راديو 90.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الفرحة، وصباح حاجات حلوة كتيرة جدا. والناس المطبقة تيجي هنا على جنب كده وتطور صباحك ومطرحك. بجد مبروك مبروك، فرحة كده حلوة كده وأجواء حلوة، والشوارع فرحانة، والناس اللي رايحة شغلها دلوقتي طايرة من الفرحة، والناس اللي في البيت فرحانين. لا لا لا لا لا لا لا، الفرحة دي كنا محتاجينها، ويا رب كملها كده بالخير. صحيح، يمكن يحصل حاجات عظيمة جدا. نقدر. الحلقة النهاردة احتفالا وسعادة وفرحة. كل الصبحوية اللي عايزين يحتفلوا معانا يكلمونا على التليفون، يبعتولنا على واتساب في الراديو 99، يحتفلوا معانا علشان منتخبنا النهاردة قفل اللعبة. الحقيقة عاش عاش عاش عاش عاش قوي.

احمد رامده بيبارك ونجوى بتبارك، وكمان عايزين اغاني كتير لمصر. لا لا اللي جاي عظمه ما تقلقش، بس اكتبوا الاسامي بتاعتكم عشان اللي عايز يهني ويبارك لبلدنا العظيمه ولمنتخبنا الوطني. يلا على رقم الواتساب 010 400 9094. في كمان احنا خلاص مفيش نوم، ايوه فعلا مش عارفين ننام. الهام الف مبروك، ومرودي الف مبروك، حنان نعيم صباح الفرحه، كمان حنان بدران صباح السعاده والفوز يا مصر، سحر ولا سمر مبروك لمصر. يلا بينا، يلا عايزين نحتفل بقى، احتفل احتفل احتفل، علي الصوت واسمع احلى اغاني واحلى مباركات منكم لمنتخبنا الوطني.

اعظم رساله جت بتقول احنا محتاجين نفرح، الناس محتاجه تفرح، من تليفون اخره 5 7. ايوه احنا محتاجين نفرح، وربنا يعني دايما في ظهرنا وبيفرحنا بكل حاجه، ربنا يديم علينا الفرحه. مبروك لمصر من هنا، مبروك لمصر من منال، مبروك لمصر من تليفون اخره 562. يا جماعه اكتبوا الاسامي يا جماعه، واكتبوا رساله مره واحده مش على سطور كتير، لان انا بقرا الرسائل من بره عشان كتير. مديحه بتقول الف مبروك لمصر، حاجه تشرف. اه والله نوسه مطب، انا واخواتي كلنا كنا بنتفرج على ماتش، ومبروك كبير لمصر، الف مبروك للفرعنه مهندس محمد رضا نوني، اجمل احتفال. كمان مبروك للاسماعيليه من تليفون اخره 22. في كمان اني مبروك لمصر، في كمان طارق عبد الحكيم مبروك لمصر، الشهاوي بيقول مبروك لمصر، مديحه بتقول مبروك حاجه تشرف. اه والله حاجه عظمه. وانت ماشي في الشوارع احكي لنا بقى، احكي لنا عن

0: اغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99.
1: مساء الخيرين، صباحك وبطرحك، وصباح الفرحة الكبيرة جدا اللي مالية شوارع مصر، وصباح الفرحة في كل بيت وفي كل شارع في العربيات دلوقتي. يلا افرحوا معانا وانبسطوا وغنوا وروحوا الشغل كده وانتوا في مود حلو جدا، واللي عنده اي مصلحة رايح هو تمام، واللي مطبق لسه من امبارح ولسه عايش الفرحة لا اكمل هنفرح اكتر. بس خلينا اقول لك واقول لنفسي حاجة، خلينا نبص لفرحتنا دلوقتي، ودي في حياتنا عموما لما تبقى بتمر بمناسبة حلوة فكر فيها دلوقتي استمتع باللحظة دي، بلاش تبص للخطوة اللي جاية، سيب المسؤولين عنها هم مركزين فيها، لكن احنا خلينا نفرح باللي احنا فيه دلوقتي. سيبك من الخطوة اللي جاية ان شاء الله هتبقى حلوة. اكبر النجوم برضو قول لنفسك بيضيعوا ضربات الجزاء، الغلطة ما بتبقاش نهاية البطولة، دي مجرد لقطة وبتعدي. لو الحياة ضغطاك افتكر ان الفرق الكبيرة ساعات بتلعب دفاع علشان تحافظ على نفسها. الراحة ساعات كتير بتبقى مش كسل، دي خطة في حد ذاتها. الجمهور الحقيقي هو اللي بيشجع وقت الخسارة، قرب من الناس اللي بتحبك في أيامك الصعبة قبل أيامك الحلوة. ما تنساش الكاس عشان تفرح، احتفل بالجول الحلو بالتمريرة الحلوة وبأي تقدم صغير عملته في حياتك. كثير السعادة بيقولك الحكم مش دايما بيتبقى حساباته كلها صح، والحياة دايما مش كل حساباتها صح. تقبل ان مش كل حاجة هتبقى عادلة وكمان زي ما هي على هوانا، بس هتكمل الماتش بتاعك. التبديلات في حياتنا مهمة، لو عادة او شخص او مكان حسيت انه ما بقاش مناسب ليك ما تخافش تعمل تغيير، اعمل تغيير عشان تكمل الافضل. الفريق ان كله نجوم من غير تعاون نادرا لما بيكسب. السعادة محتاجة ناس حواليك مش انجازات وبس. ما تضيعش الوقت الضايع كله وانت قلقان على النهاية، خليك مركز في الدقيقة اللي انت فيها. ساعات اجمل المفاجآت بتيجي في الدقيقة 90، حتى اسألوا الاهلوية واسألوا ناس كتير. واخر واهم نصيحة، ما تحولش حياتك لنهائي كاس عالم كل يوم، في ايام معمولة للعب وايام للضحك وايام للراحة، وكلهم كلهم كلهم كلهم كلهم جزء من البطولة، والبطولة الحقيقية هي لشعب مصر اللي بيفرح بيدور على اي حاجة تفرحه.

مصطفى زيكو الدقيقة 58، مو صلاح الدقيقة 66، تريزيجي في الدقيقة 82. لسه الفرحة مكملة ولسه المصريين بيفرحوا، وليشهد التاريخ ان النهاردة مصر كلها الحقيقة طبقت، وكل اللي رايحين شغلهم النهاردة أبطال أبطال. عايزين نحيي أبطالنا اللي بيسمعونا دلوقتي اللي طبقوا ورايحين الشغل، والسقفة دي ليكوا انتوا شخصيا. يلا مين هيصبح علينا وهو رايح دلوقتي شغله ويقول مبروك لمصر؟ الناس كلها فرحانه دلوقتي وفايقه المشكله في وقت الرجوع. مش قلنا نفكر في اللحظه اللي احنا فيها وملناش دعوه باللي جاي بعد كده؟ خلينا نفرح دلوقتي. احنا مطبقين يا يونس من نسرين، تمام، سهرانين انا وندى اختي ونازلين الشغل زحف. عبد الهادي بيحتفل معانا من الرياض كمان. مصطفى بيقول انا ما بفكرش في اي حاجه زي ما انت بتقول، غير فكره ان احنا النهارده فرحنا. انا كنت الشوط الاولاني بلطم، خلاص ما تطولش ولا حاجه، اللي جاي اعظم واحسن وافرح.

لابين رايحة الشغل وبتبارك لمصر إلى العمل وبتزغرف في العربية. أنا إلهام، أيوة محتاجين زغرف كتير كتير كتير. دواء حجازي مطبقة في كمان صباح الفل من تليفون آخره 534. جورج نبيل مطبق ورايح الشغل بس على قلبي زي العسل. فرحة حلوة، مبروك لمصر. ممكن نعملها؟ نقدر.

قولي كنت متوقع، وقولي لي كنت متوقع بصراحه ان النتيجه تبقى لصالحنا ولا بصراحه ايه؟ يعني كل واحد يقول لي كان متوقع. انا مش بعمل مسابقه خلاص، كل واحد يقول ومش يعني مالها من شويه هبدي. فبعتوا لي دلوقتي يلا على واتساب راديو 9090، كنت متوقع النتيجه تبقى كام؟ على 010 400 9090 4. بس ده ما يمنعش ان احنا نفرح اكتر ونغني اكتر ونسمع اغاني تحسسنا كده بالفخر في منتخبنا الوطني العظيم.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش،
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: Start your day with Ahmed Yunus.

طيب يا سيدي، عايز اقول لك الاول درجات الحراره، بما اننا بدانا الحلقه كده بترتيب جديد، 33 23 القاهره، اسكندريه 29 22 دي اسكندريه، الاسماعيليه 35 21، العريش 28 20، شرم الشيخ والغردقه 36 27. طيب التوقعات كانت ايه؟ طارق بيقول كنت متوقع التعادل 1-1، كنت متوقع 3-1 لنيوزيلندا، ده احمد المنسي او احمد منسي. منال بتقول تعادل، في كمان كنت بصوت في الشوط الاولاني بس الحمد لله عدت على خير. مكرم بيقول كنت متوقع 2-1 لمصر ان شاء الله. في كمان كنت متوقع 4-1، يعني ده منتخبنا صح ولا ايه؟ في كمان ما فكرتش، قلت هتبقى تعادل من نسرين، كنت متوقع نتيجه تبقى 2-1 لمصر، كنت متوقعها ايه يا يونس؟ كنت متوقعها 2-1 زيكم لمصر. لا كان عندي احساس كده، بس بصراحه الشوط الاولاني اول ما الجول الاولاني جه قمت قاعد بقى ايه وحطيت وشي في الارض وقلت ايه يا رب يا رب لحبيبك النبي يا رب يا رب والنبي يا رب بتكسفنا بقى. الحمد لله الحمد لله. طيب تعالوا برضو واحنا مع بعض كده، واحنا في هذه الاجواء الاحتفاليه العظيمه، لازم حسام حسن يا جماعه، لازم يا جماعه، الراجل ده عظمه، الراجل ده يعني بجد والله لازم ندعي له، ربنا يخليك لينا والله العظيم بجد عظمه. فاكرين بقى الاغاني الوطنيه في مصر منذ الطفوله ونعومه الاظافر كانت بتاعه الماتشات وبتاعه انتصارات 6 اكتوبر، يعني ما بتبقاش في انتصارات 6 اكتوبر قوي غير بيبقى في حفله طبعا كانت بتتعمل وتتنظم، وكان بيبقى في اوبرات كبير بقى في احتفالات اكتوبر بيحضره الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه ويحسن اليه. بس دلوقتي بقى في نفس الفتره بقى كان موضوع الماتشات، كنا بنحب الاغاني الوطنيه قوي، وانا ما عندي اسمع اغنيه وطنيه في ماتش كان على طول، هو في ماتش تسمع اي اغنيه في اي وطنيه في هي مصر كسبت وكان في ماتش في حاجه؟ قولوا لي بقى سواء اغاني جديده او قديمه، ايه الاغاني الوطنيه اللي مرتبطه عندكم بالماتشات سواء قديم او جديد؟ كل واحد كده بس اكتب اسمك اسمك والاغنيه بس، والنبي الله يخليكم تبقى رساله قصيره وفيها اساميكم علشان اعرف اقراها، والاغاني اللي هتختاروها هنلعبها مع بعض. فقولوا لي الاغاني اللي بتفكركم بالماتشات زمان، بماتشات مصر الحلوه زمان، وكنت لازم لما تسمعها تبقى عارف ان كده في ماتش ومصر كسبت، سواء جديد او قديم. يعني مثلا زي فنانة ياسمين الخيام، الاغنية دي ارتبطت عندنا بالانتصارات والانجازات لمصر في كل الاصعدة الحقيقة. يلا قولوا انتوا كمان ايه.

اخترتوا ايه؟ هقول لكم اخترتوا والله وعلم عملوها الرجاله، واخترتوا مبروك وتسقيفا للي فرحنا ياسمين الخيام. برضو في كمان ام الدنيا حمائي بتفكرنا بكاس امم افريقيا 2010، برافو عليك يا ابو حميد. صح. في كمان مصر اليوم في عيد، لا دي بتاعت عيد تحرير سيناء، لا ما بتشتغلش في الماتشات دي، هي معموله لعيد تحرير سيناء. طيب كان في اغنيه للفنان سمير الاسكندراني بس مش عارفه اسمها، هي دي بنعهدك يا غالية. هنسمع اجزاء كده من الاغاني القديمه والجديده برضه، فاكتبوا لنا يلا على واتساب الراديو 9090104 الاغاني اللي بتفكرك بالمناسبات الحلوه والماتشات الحلوه، كانت الاغاني ايه؟ يلا

في تصريحات لمحمد صلاح قائد منتخب مصر أعرب عن سعادته بالفوز التاريخي للمنتخب على نيوزيلندا، وأشار أن النصر ده إنجاز لكل اللاعبين والجهاز الفني. وقال محمد صلاح: حققنا انتصار رائع لا يصدق، ولا أجد من الكلمات التي تعبر عن الفرحة بهذا الإنجاز، وفخور بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني. وقال محمد صلاح: هذا الانتصار إنجاز كبير للجيل ده، ويعد من أحسن إنجازات الكرة المصرية عبر التاريخ. وتعهدت أنا وزملائي على بذل قصارى مجهودنا لإسعاد الجماهير المصرية والوصول لأبعد نقطة في كأس العالم. وأكد محمد صلاح أن الجماهير اليوم كانت غفيرة في الملعب وساندوا المنتخب طول أحداث اللقاء، وعبر عن سعادته بمؤازرة الجماهير المصرية. واختتم محمد صلاح تصريحاته وقال: إحنا في صدارة المجموعة، ولكن المباراة المقبلة مهمة جدا، وهنحتفل النهاردة وهنستعد بعد كده لإيران في الجولة الثالثة بدءا من الغد. تحية لكل مصري، تحية للاعبتنا كلهم دون استثناء، تحية لكل منتخبنا الوطني

سيادة الرئيس بعد أول انتصار في كأس العالم بيقول الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا. كابتن حسام حسن قال إيه بقى؟ تعال اسمع يا عم. قال بين الشوطين قلت للعيبة مش هنكسر المصريين ومش هنرجع خسرانين. طول عمري وأنا لعب وبدرب نفسي إني أفرح الشعب المصري، كنت خايف عليهم وخايف يروحوا زعلانين، كنت عارف إن هما في مصر برا البيوت بيتفرجوا، وقلت للعيبة النهاردة مصر لازم تبقى فرحانة. الحالة المعنوية للشعب المصري هي كرة القدم، وأنا بقول لهم كده دايما وبشكر الجمهور اللي بحبه وبموت فيه وبموت في تراب مصر. كان نفسي أعيش لحد ما أفرحكم والحمد لله إن ده حصل. بيقول بحترم كل المنتخبات لكن مش بنهاب أي حد. أنا لو ظلمت أي لاعب فمش هعرف أنام كويس وضمير هيأنبني. أنا ما بشوفش الأندية وحاسبها مصر بس، وأنا تحت أمر مصر في أي وقت.

0: زيكو انا اسعد واحد في الدنيا بعد ما هدفي في نيوزيلندا. انا كنت رايح الساحل اصيف لقيت كابتن حسام ضمني للمنتخب في كاس العالم. محمد صلاح كمان بيقول لا اجد الكلمات لكي اصف هذا الانجاز. صنعنا التاريخ والجميع سيتذكر هذا الانجاز كافضل انجاز في تاريخ الكره المصريه. منتخب مصر حقق فوز تاريخي على منتخب نيوزيلندا بثلاث اهداف مقابل هدف واحد في المباراه اللي جمعتهم صباح اليوم في اطار الجوله الثانيه للمجموعه السابعه ببطوله كاس العالم لكره القدم والمقامه في امريكا وكندا والمكسيك حتى يوم 19/7 الجاي. ورفع منتخب مصر رصيده الاربع نقاط ليتصدر ترتيب المجموعه السابعه عن جداره، متفوق على بلجيكا وايران ولكل منهما نقطتين في المركز الثاني والثالث، فيما ياتي في اخر المجموعه منتخب نيوزيلندا في الترتيب بنقطه واحده. لسه الفرحه مكمله ولسه صباحك ومطرحك بيحتفل معاك وبيفرح كل الصبحويه.
1: كان على القلب مالوش غيرك وان كان على الحب مفيش.
0: تعالوا ناخد بقى تريزيجيه قال ايه. احنا التصريحات بتجيلنا لحظه بلحظه. اكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ان لاعبو الفراعنه نفذوا تعليمات المدير الفني حسام حسن بدقه، مما ساهم في تغيير الاداء بالشوط الثاني خلال الانتصار على حساب نيوزيلندا. وتمنى ان يكون هذا الفوز هو ضربه البدايه للفراعنه واهداء لمصر وللشعب والجمهور المصر.

قلبي اسأل يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي أنا مهما أشرق وأغرب مهما

نقلا عن يلا كورة، كشفت مصادر عن كواليس فرحة اللاعبين في غرفة ملابس منتخب مصر بعد الفوز التاريخي اللي حققه الفرعنة أمام نيوزيلندا في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. وأكدت مصادر ليلا كورة على وجود حالة من الفرحة والسعادة اللي سادت أجواء غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر بتحقيق الفوز على نيوزيلندا بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم. وأضافت المصادر أن لاعبي منتخب مصر احتفلوا احتفال عظيم واحتفلوا بو صلاح بشكل خاص بعد الهدف اللي سجله في شباك نيوزيلندا، فيما احتضن حسام حسن محمود حسن تريزيجيه اللي راهن على مشاركته خلال احداث الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث في اللقاء. ربنا يزيد فرحتنا يا بلادنا يا حلوه، ولسه مكملين صباحك ومطرحك ولسه بنحتفل طول حلقتنا واكيد طول اليوم على راديو 99 الاحتفالات مكمله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم. بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار. وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. جاء ذلك على عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن المنتخب مصر تغلب صباح اليوم على نظير النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتل صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل مصعب بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية الخارجية. شهد اللقاء تأكيد الجانبين على عمق العلاقة المصرية الأمريكية وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الوزير عبد العاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقية، باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. وخلال هذا الاتصال أطلع المبعوث الأمريكي الوزير عبد العاطي على تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على دعم مصر للمسار التفاوضي بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن التطلع أن تمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ومن جانبه أعرب المبعوث الأمريكي عن التقدير للدور الذي تتبع به مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهة النظر. الخارجية القطرية أعلنت منذ قليل اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية في منطقة بحيرة لوسيرن السويسرية بمشاركة أمريكية إيرانية. وأعرب الوسيطان القطري والباكستاني عن تقديرهما البالغ لالتزام واشنطن وطهران بالمسار الدبلوماسي والحل السلمي للنزاعات، مشيدين في الوقت ذاته بالدعم المستمر الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح هذه الجولة التي سادتها أجواء إيجابية وملموسة. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أكد أن القطاع الزراعي يشهد حاليا طفرة نوعية وملموسة في مجال توطين صناعة التقاوي محليا، وذلك من خلال تأسيس كيانات اقتصادية وزراعية متخصصة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. ورياضيا، منتخب مصر حقق فوزا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على ملعب بي سي بليس في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى يوم 19 يوليو المقبل. ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة عن جدارة، متفوقا على منتخبي بلجيكا وإيران ولكل منهما نقطتين في مركزين الثاني والثالث، فيما يتظل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ مطعم اكلور،
3: هات ايفيل
2: صدقائف في الزور،
3: هات ايفيل
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفيل
2: مشكلة في المية،
3: هات ايفيل
4: مشكلة في الهب، جفاف بشرة وشعر، تهب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي ايفيلتر.
5: ضيوف عايزة قهوة،
3: هات ايفيلتر
6: بقى صافية وسقعة،
3: ايفيلتر كوب
5: شمعتين بدل السبعة،
3: هيجيبوا ايفيلتر
7: مفيش فن هيجيلك،
3: هات ايفيلتر
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات ايفيلتر
8: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده اي فلتر،
9: اي فلتر 100 تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
10: It's ready, it's your design. Not stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك. Get a shit on.

0: صباحك ومطرحك على راديو 99.
1: صباح الفل الجديد، اتمنى صباحكم ومطرحك على راديو 99 FM. ولسه ساعتين النهارده احتفالا بمنتخبنا واستعداد كده ودعوات بان اللي جاي يكون اجمل كمان ان شاء الله. اسمحوا لنا يكون معادنا دلوقتي مع تقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل والف مبروك.
2: صباح الورد والياسمين يا استاذ احمد.
1: ده انت ما نمتش يعني مطبق تفهم.
2: صباح النصر دايما لمصرنا الحبيبه، الف مبروك لمصرنا دايما
1: يا رب دايما يفرحك. قول لي بقى قول لي
2: على حالي بقى، اطمنكم بقى ونطمن الساده المستمعين ان النهارده الحمد لله الحركه المريه على كافة محاور محافظات الوجه البحري والإبلي والطرق المؤدية إليهم ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل طبيعي في نطاق محافظة الأليوبية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي من الطريق الزراعي ومتجه لمدخل شبرا الخيمة، عشان كده هروح نستخدم النهاردة محور بنا الحر وقطاعات الطرق الدائرية جميعها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الأحجام المعتادة معانا اللي هي أعلى منطقة المرج والسلام ومنطقة البسوس، وبعض الكثافات الاتجاه الآخر اللي جاي من منطقة الكنيسة متجه لمناطق المنيب والمعادي، وفي نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو المنيب اللي جاي من طريق السعيد ومتجه لمناطق البحر الأعظم. النهاردة ممكن نروح نستخدم طريق أبو النمرس هيكون بديل. في نطاق محافظة القاهرة أعلى كوبري حلمية الزيتون، بعض الكثافات وأعلى كوبري مسترد المتجه لمناطق المطرية والكابلات، وبعض الكثافات أعلى منطقة سرايا القبة المتجه إلى مناطق المنصة ومدينة نصر. راح نستخدم كوبري سرايا القبة ده هيكون بديل، وكوبري أكتوبر و15 مايو الأحجام فيهم النهاردة متوسطة. هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، أو هنستخدم المسطحات الأرضية أو نفق الأزهر ومنطقة الأوتوستراد. بعض الكثافات عند منطقة شمال طورة عند شقة تعبان، هنروح نستخدم كورنيش النيل. وفي نطاق القاهرة الجديدة منزل كوبري التخان الجنوبي بدأت تتوافد فيه بعض الأحجام، هنروح نستخدم محور جمال عبد الناصر أو هنستخدم كوبري جاردينيا أو هنستخدم محور عمر سليمان. باقي الحركة المرية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين، وألف مبروك لمصرنا الحبيبة.
1: الله يبارك فيك ومبروك علينا كلنا يا صابر باشا. ومعلش بقى كمل يوم روح. والله كلنا كده يا صابر. بص في حاله سطلان كده بس حلوه يعني.
2: انا مبسوط بحاله بهجه وفرحه جميله
1: العظيمه.
2: ربنا يكتبها لنا دايما على طول
1: يا رب. تستاهل الفرحه ويستاهل مصر كلها تفرح بجد.
2: يا رب يا رب.
1: صباح العسل. صباح الفل.
2: صباح الورد. صباح الجمال.
1: وبالنسبة للناس اللي طبقوا، بالنسبة للناس اللي رايحين شغلهم واللي لسه مطبقين او قاعدين في البيت، فوقوا كده فوقوا فوقوا فوقوا وفرحوا. احنا شغالين على الفرحة اكتر واكتر.

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهنأ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم. تعالوا نروح لأبطالنا. زيكو قال أنا أسعد واحد في الدنيا بعد هدفي في نيوزيلندا، أنا كنت رايح الساحل أصيف لقيت كابتن حسام ضمني للمنتخب في كأس العالم. مو صلاح بيقول لا أجد الكلمات كي أصف هذا الإنجاز، صنعنا التاريخ والجميع سيتذكر هذا الإنجاز كأفضل إنجاز في تاريخ الكرة المصرية. أما محمود حسن تريزيجي نجم منتخب مصر أكد أن لاعب الفراعنة نفذوا تعليمات المدير الفني حسام حسن مما ساهم في تغيير الأداء بالشوط الثاني خلال الانتصار على حساب نيوزيلندا، متمنيا أن يكون هذا الفوز هو ضربة البداية للفراعنة في كأس العالم 2026. كابتن حسام حسن قال بين الشوطين قلت للعيبة مش هنكسر فرحة المصريين ومش هنرجع خسرانين. كابتن حسام قال إيه، طول عمري وأنا لاعب وبدرب نفسي أني أفرح الشعب المصري وكنت خايف عليهم وخايف يروحوا كمان اللعيبة زعلانين والشعب المصري يزعل، كنت عارف ان في مصر كل الناس برا البيوت بتتفرج وقلت للاعبين لازم مصر النهاردة تفرح والناس تبقى فرحانة، الحالة المعنوية للشعب المصري هي الكورة وبشكر الجمهور اللي بحبه وبموت في تراب مصر، كان نفسي اعيش لحد ما فرحكم والحمد لله ان ده حصل، احترم كل المنتخبات لكن مش بنهاب اي حد. كلام كتير والفرحة كبيرة والتصريحات حلوة وعظيمة. محمد صلاح قائد منتخب مصر أعرب عن سعادته بالفوز التاريخي للمنتخب على نيوزيلندا وأشار إن هذا النصر إنجاز لكل اللاعبين والجهاز الفني. قال محمد صلاح حققنا انتصار رائع لا يصدق ولا أجد من الكلمات التي تعبر عن الفرحة بهذا الإنجاز وفخور بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني. وتابع محمد صلاح هذا الإنجاز إنجاز كبير لهذا الجيل ويعد من أحسن إنجازات الكرة المصرية عبر التاريخ، وتعهدت أنا وزملائي على بذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية والوصول لأبعد نقطة في كأس العالم. وأكد صلاح أن الجماهير اليوم كانت غفيرة في الملعب وساندوا المنتخب طول أحداث اللقاء معربا عن سعادته بمؤازرة الجماهير المصرية في كل مكان. واختتم محمد صلاح تصريحاته وقال نحن في صدارة المجموعة ولكن المباراة المقبلة مهمة جدا وسنحتفل اليوم ونستعد بعد ذلك بدءا من الغد. طبعا منتخبنا حقق فوز تاريخي على منتخب نيوزيلندا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم صباح اليوم في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19/7 الجاي. ورفع منتخب مصر رصيده لأربع نقط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة عن جدارة، متفوق على منتخب بلجيكا وإيران ولكل منهما نقطتين في المركزين الثاني والثالث، فيما يأتي في آخر المجموعة منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة. لسه مكملين صباحكم مطرحك ولسه بنفرح ولسه بنحتفل، يلا احتفلوا معانا علي صوت علشان منتخبنا فرحتنا عظيمة.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: وإكسير السعادة بيتلكك كده علشان أي مناسبة حلوة نفرح ونتلكك ونفرح ونتعلم درس لينا. بيقولك من النهاردة إكسير السعادة إيه؟ ما تقعدش تبص على اللي جاي، بص على احتفالك وفرحتك دلوقتي، افرح بالحاجة اللي انت حققتها دلوقتي وشوية وابدأ فكر في اللي جاي، لكن ندي فرحتك دلوقتي حقها. انت أي إنجاز تعمله لازم تفرح وتسعد بيه. أكبر النجوم بيضيعوا ضربات جزاء، الغلطة مش نهاية البطولة، دي مجرد حاجة وهتعدي زي لقطة. لو الحياة ضغطاك افتكر إن الفرق الكبيرة ساعات بتلعب دفاع علشان تحافظ على نفسها. الراحة ساعات كتير بتبقى مش كسل، دي خطة في حد ذاتها. الجمهور الحقيقي هو اللي بيشجع وقت الخسارة، فقرب من الناس اللي بتحبك في أيامك الصعبة قبل أيامك الحلوة. ما تنساش الكاس عشان تفرح، ما تستناش الكاس بس علشان تفرح، احتفل بالجون الحلو، بالتمريرة الحلوة، وبأي تقدم صغير عملته في حياتك. كل خطوة بتطلع بيها ولو سنة بسيطة تحتاج تحتفل بيها. الحكم مش دايما بيحسب كل حاجة صح، والحياة كمان ما بتحسبهاش صح. تقبل ان مش كل حاجة هتبقى عادلة بنسبة 100% في وجهة نظرك كمان اللي ممكن تكون هي غلط. التبديلات في الماتشات مهمة، ولو عادة او شخص او مكان حسيت انه ما بقاش مناسب ليك ما تخافش تعمل تغيير وتبدل فورا. الفرق او الفريق اللي كله نجوم من غير تعاون بين نجومه كان مكسبه فين؟ نادر. السعاده محتاجه ناس حواليك مش انجازات وبس، ناس متعاونه معاك وانت تتعاون معاهم. ما تضيعش الوقت الضايع كله وانت قلقان على النهايه، ساعات اجمل المفاجآت بتيجي في الدقيقه 90 او في اخر لحظه. اهم واخر نصيحه، ما تحولش حياتك لنهائي كاس عالم كل يوم. في ايام معموله للعب وايام للضحك وايام للراحه، وكلهم جزء مهم جدا من البطولة اللي حضرتك ايه بطلها. لسه الفرحة مكملة ولسه بنحتفل هنا من صباحك ومطرحك. زي كل مناسبة حلوة هتلاقي عندنا بصباحك ومطرحك الاحتفال.

0: شاهد تفاريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-896-875.
2: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: تالت. ها
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك، او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
2: صباحك ومطرحك
3: معك واحد
4: استنى لسه في

احتفل حساب الدوري الانجليزي الممتاز بتحقيق منتخب مصر فوزه الاول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا، ونشر حساب المنتخب او الدوري الانجليزي الممتاز مجموعه من التغريدات للاشاده بفوز تاريخي للمنتخب المصري، ونشر حساب الدوري الانجليزي صوره لاحتفالات صلاح وتريزيجيه بالهدفين في المباراه وعنوانها امجاد يا مصر امجاد، كما نشر صوره اخرى لتريزيجيه بعنوان تريزيجيه الحاسم، كما نشر الحساب فيديو سابق لصلاح حيث كان يضع على أكتافه علم مصر حول رقبته أثناء احتفالات بعنوان مصر تاريخ يا صلاح، وفيديو آخر لصلاح ومرموش بعنوان ولادك يا مصر. حصل صلاح على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب وصنعته الهدف الثالث لتريزيجيه، واحتفل حساب الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق منتخبنا كالعادة، واقفين كده مع صلاح دايما وجدعان معانا.

إحدى الصحف الفرنسية كتبت أن مصر كتبت صفحة جديدة في تاريخها الكروي بفضل الأداء المميز اللي قدمه الفراعنة بقيادة القائد محمد صلاح، مشيرة إلى أن الفوز على نيوزيلندا منح المنتخب المصري أول انتصار في تاريخ مشاركته بكأس العالم، وأشادت الصحيفة بأداء المنتخب المصري. وقالت صحيفة ليكوبر الفرنسية أنها كانت ليلة استثنائية للكرة المصرية. حقيقة يعني رجالة يستاهلوا فعلا يفرحوا دماغهم ونفرحهم ونفضل كلنا ليلة حلوة.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها إيه والجو إيه
4: يا تكي فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
6: صباح الخير.

خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. النهارده كانت حلقه خاصه جدا واستثنائيه جدا، فيهاش اي فقرات من المعتاده ولكنها كلها فرحه وشهيصه واحتفالات، ومنتخبنا الوطني اللي فرحونا، ربنا يفرحكم زي ما فرحتوا مصر كلها الحقيقه، واللي جاي هنفرح ان شاء الله، قولوا يا رب اللي جاي يكون فرح. النهارده احتفلوا افرحوا طول اليوم، روحوا شغلكم كده وانتم مبسوطين مطبقين بس مبسوطين. سواء

حنون اسمع صباح الخير 90 90

0: معك علي مليون على راديو 99. صباح الخير.
1: Allora dammi la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della prima.
0: صباحك مطرحك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار. وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. جاء ذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن منتخب مصر تغلب صباح اليوم على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحتل صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. شهد اللقاء تأكيد الجانبين على عمق العلاقة المصرية الأمريكية وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الوزير عبد العاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. وخلال الاتصال أطلع المبعوث الأمريكي الوزير عبد العاطي على تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على دعم مصر للمسار التفاوضي بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن التطلع أن تمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ومن جانبه أعرب المبعوث الأمريكي عن التقدير للدور الذي تطلع به مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر. الخارجية القطرية أعلنت منذ قليل اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية في منتجع بحيرة لوسيرين السويسري بمشاركة أمريكية إيرانية. وأعرب الوسيطان القطري والباكستاني عن تقديرهما البالغ لالتزام واشنطن وطهران بالمسار الدبلوماسي والحل السلمي للنزاع، مشيدين في الوقت ذاته بالدعم المستمر الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح هذه الجولة لإنجاح هذه الجولة التي سادتها أجواء إيجابية وملموسة. اقتصاديا، أسعار خام برنت تراجع اليوم بعد اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا مع إعلان طهران حصولها على إعفاءات تسمح بتصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، ما خفف المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. ورياضيا، منتخب مصر حقق فوزا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا، كندا والمكسيك حتى يوم 19 من يوليو المقبل. ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة عن جدارة، متفوقا على منتخبي بلجيكا وإيران ولكل منهما نقطتين في المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقع مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا سلام يا صباح الفل، يا صباح الحاجات الحلوه، صباح الفرحه وكل الحاجات الجميله كده عليكم. يا رب يعني يسعدنا اكتر واكتر. احنا فرحانين يا جماعه، احنا مبسوطين
2: قوي. احنا جايين النهارده على فكره نبسط على الهواء،
1: جايين نحتفل معاكم يا جماعه.
2: ده حقيقي،
1: هيصه بقى، هيصه في كل مكان.
2: ماتش عظيم واجواء حلوه جدا جدا جدا، وبنعلم الناس يعني ايه بجد كوره، وبنعلم الناس يعني ايه تشجع منتخب في وقت مش منطقي، وتفتح التلفزيون تبص على الفان زون تلاقي 50,000 بني ادم.
1: ده دول بس في العاصمه، دول في العاصمه يا جماعه. صباح الفل، احنا موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 10، والكلام اللي انتم متعودين ان احنا نصبح عليكم. لكن عبير بسوني وفادي ابراهيم النهارده جايين فرحانين زي ما انتم وزي كل المصريين في العالم، مش بس في مصر، كل اللي تابعوا منتخبنا الوطني وفخورين بالاداء المشرف اللي قدمه المنتخب امام منتخب نيوزيلندا. والمباراه الاولى بالنسبه لنا كمكسب، اول مباراه نحققها واول مباراه نفوز بيها في بطولات كاس العالم وتاريخنا، وارقام كتيره جدا جدا اتحققت في مباراه امبارح. مصر ما نمتش واحنا ما نمناش، لكن مبسوطين وفرحانين مليانين طاقه اهم من الطاقه اللي بناخدها من النوم. احنا شاحنين طاقتنا بحاجات تانية، ومحتاجين ان احنا نقول بقى مبروك بقى بطريقتنا بقى، زغروطه حلوه كده قوي. مبروك مبروك مبروك قوي. ولسه في مبروك بالتاهل باذن الله يتم على خير، وفرحتنا كبيره جدا. شكرا لكل الناس اللي تعبت ووصلت منتخبنا ان هو يؤدي الاداء ده. الشوط الاول يخد شويه، قلقنا، قلنا ايه بقى،
2: ايه اللي هيحصل،
1: سيناريوهات كره القدم ولا ايه،
2: خطر. بس نزلنا الشوط الثاني عملنا قلق مش عادي وشغل عظيم كده، واللي هو حاجه تديك الامل في المطلق، يعني اللي هو تديك الامل انه مهما الدنيا بانت معاك انها مش جايه سكه، في لحظه واحده ممكن كل حاجه تتقلب.
1: شوطنا الثاني او الشوط الثاني كان بجد مباراه ثانيه لمنتخبنا، قدمنا اداء مشرف جدا، قدمنا حاجه نفخر بيها قدام العالم كله. حقك ان انت تفرح، وحقك ان انت تنبسط، وحقك ان انت زي ما بتقال كده ترفع راسك فوق وتبقى رايح شغلك النهارده مبتسم وعندك طاقه وعندك تستمد من المباراه القويه اللي احنا قدمناها ومن الاداء المشرف المنتخب الوطني قدمه. ان انت يعني زي ما تعمل زي كده تروح الشغل بالتيشيرت المنتخب، يعني التيشيرت كاس العالم كان منور الدنيا. شوارع كندا، المباراة كانت في كندا، شوارع كندا الفيديوهات اللي جاية منها كأننا في مصر. الاستاد لو انت ركزت وسط المباراة هتلاقي انه كان بيتقال التشجيع بتاع مصر اللي احنا بنسمعه في استاد القاهرة وفي الاستادات عندنا هنا. احنا جامدين قوي يا جماعه، احنا جامدين جدا، وابهرنا العالم بتشجيعنا وفرحتنا الكبيره، فرحه اللعيبه. تابع الفيديوهات كلها هتلاقي انه كمان على صفحتنا على الراديو 90 هتلاقي كل الفيديوز اللي جايه لنا من فرحه منتخبنا وفرحه لعيبتنا هناك. قد ايه نستحق ان احنا نفرح، وربنا يفرحنا اكتر واكتر بان احنا نكمل مشوارنا في المونديال ونحقق ارقام وانجازات اكتر واكتر كده يا رب.
2: الفكره كمان ان زي ما كنت بقول لكم، فكره برضو ان الواحد يحس ان هو في لحظه واحده بس الحياه والدنيا اتبدلت. يعني انت خلاص في الشوط الاول الدنيا خلاص تقيله صعبه شكلها مش جايه خالص، الشوط الثاني لا
1: الحكم صفر من هنا بدايه الشوط الثاني
2: بالظبط،
1: احنا منتخب تاني، الشوط الثاني كلام تاني زي ما بنسمع.
2: ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، ايه ما حدش فاهم.
1: منتخب نيوزيلندا بقى ايه ما جاش بقى ناحيتنا خلاص،
2: خلاص.
1: يعني
2: ولا خد بالك ترند كل الناس عايز تعرف ايه اللي حصل في النص.
1: يعني كل الناس بيسال يا جماعه كابتن حسام حسن قال ايه،
2: عمل ايه جوه،
1: عمل ايه، ما عملش تبديلات، عمل تبديلات بعد كده في مجريات الشوط الثاني، لكن ما بين الشوطين لا ما حصلش حاجه. فعايزين نعرف ايه اللي اتقال، ايه الخطه، ايه الضغط كبير جدا جدا اتعمل، وتركيز اكتر واجتهاد اكتر بجد نستحق. والواحد لما بيكسب بعد مجهود وبعد والفرحه بتبقى ليها طعم مختلف كبير.
2: وان انت فرحت العدد الرهيب اللي صحى لك، يعني صحي الصبح بدري او طبق وما راحش، يعني الناس كلها دلوقتي راح الشغل اللي هو نص نومه، يعني اللي هو ناس ما نامتش اصلا، فان الناس دي نازله الصبح وسعيده بالشكل ده بدل ما كانوا ينزلوا هم مطبقين ومش نايمين وكمان زعلانين، فدي حاجه جميله جدا. وهنتكلم كتير قوي قوي قوي عن حاجات كتير. والنهارده بقى حفله بقى يا جماعه، عارفين السبورت دي في المدرسه، احنا النهارده عاملين حفله
1: كلنا امبارح عملنا كده. الله سلام،
3: الله يا بلاد،
1: كلنا عندنا نفس الاحساس ده ونفس الفخر ده. خليك موجود معانا وعبر عن فرحتك اكتر واكتر على الواتساب على 010-400-9094 او كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 وانبسط كده واحتفل معانا بمنتخبنا الوطني على الراديو 9090 هواها مصري.

إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا مجهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه الصبح على الراديو 90-90، ولسه فرحانين ولسه صحيين، ودي اهم بكتير جدا. ان انت لو من امبارح موجود يعني بالاخص يعني في الفان زون، او اتفرجت بره البيت، او كمان لو كنت مصحصح في البيت، فعادي جدا ان انت اتفرجت على المباراه وكملت اليوم وما نمتش ومستمتع باليوم.
2: حقك
1: هننام بس بعدين نكمل فرحه، نكمل فرحه،
2: نبسط كده ونفرح، واحنا اصلا بنتلكك نفرح. فاللي هو كمان يعني في مسج كده جايه من سعد بيقول حاجه والله صح، ويقول لك ما أجمل الفرحة لما تكون بعيدة وتأتي. صباحكم زي الفل.
1: يعني بقالنا كتير فعلا مشتاقين ان احنا نحقق اول فوز في المونديال، وعملنا ده وعملناهوش عادي، عملناه بالثلاثه، وماتش حلو قوي يا جماعه. وبجد الماتش ده هترجع تتفرج عليه تاني، هيفضل في التاريخ كده بالنسبه لنا. المباراه دي بالذات هترجع تتفرج عليها تاني زي مباريات كتيره للجيل ده يعني بالاخص هتتفرج. وشكرا للعميد حسام حسن، شكرا للجهاز الفني كله، وشكرا لكل الناس اللي خلتنا نصحى فرحانين او نكمل صحيين واحنا فرحانين.
2: نكمل صحيين بالظبط، نكمل صحيين واحنا فرحانين.
1: كلام المدير الفني الكابتن حسام حسن بعد المباراة انه كان شايف، كان حاسس ان احنا بنلعب في مصر لان الجمهور كان مساند بشكل كبير قوي، وقال كان هيعز عليا قوي ان الناس دي تروح وهي زعلانه. انا حاسس بيكم ولعبت قبل كده وانا في المنتخب، وكان حلم حياتي ان انا افرح الناس وسواء لاعب او مدرب، فانت فرحتنا وتستحق بصراحه. وكان التصريحات دي كلها وهو بالدموع قدام الكاميرا.
2: ده حقيقي يعني. وعايز اقول برضو يا جماعه انه ناس كتير قوي برضو بتبقاش مدركه قد ايه الضغط الرهيب على لاعب كوره. عارف يعني تخيل كده انت نازل عارف ان انت مسؤول تفرح كل عدد البشر من المصريين دي، ولو ما عملتش احسن حاجه عندك او لو عملت احسن حاجه عندك والحظ ما كانش في صفك هتزعل ناس كتير قوي. فالضغط كان قوي جدا نفسيا عليهم. وبرضو حاجه برضو مهمه جدا موضوع يا فادي الجيت لاج، حتى لو بقالهم كتير برضو الفرق برضو
1: طبعاً.
2: جسمانيا بلد مش بلدنا بتوقيتات مختلفه تماما، احساسهم اصلا اللي هو طب يا ترى كل الناس دي هتصحى. مهما كان برضو الداوتس او الافكار السلبيه اللي بتجيلنا دي بتيجي لكل الناس الناجحه وبتيجي لكل الناس اللي موجوده. فيعني النهارده حتى كنت بتكلم مع فادي بره على بره الهوا، يعني بنتكلم في انه النهارده هي مش قصه كوره وخلاص، هي قصه ان قد ايه احنا في امل، يعني قد ايه في امل ان احنا نكون فاكرين ان في حاجه معينه مش هتحصل. لان خد بالك برضو معظم الناس ما كانتش متفائله قوي بفكره الفوز. ناس كتير قوي كانت حاسه انها مش
1: لا هو الشوط الاول كمان كان محبط بالنسبه لنا،
2: وقبل الشوط الاول
1: وهدف جه
2: اللي هو مراهنات وناس راحت قالت لك مش عارفه لا مستحيل لا لا عادي
1: احنا
2: تحصل.
1: في جزء عندنا يا جماعه دايما اللي هو لا اكيد ما مش اكيد
2: بس
1: مش
2: هتحصل. وفي برضه الشخص اللي هو عارف فيه الشخص اللي هو دايما موجود في كل شله في كل شغل اللي هو يقول لك انت فاكر يعني هتيجي جت على دي، طب مالي اهي جت
1: قدرنا عادي وعملناها، قدرنا ان احنا نكسب
2: وعادي.
1: والتشجيعات بتاعتنا وصلت لكندا تقريبا، يعني اي حد عايش في كندا هيبقى مستغرب يقول هو انا رجعت مصر وايه اللي حصل. فتمام
2: ده حقيقي وريناهم، يعني وريناهم يعني ايه والله، يعني ايه
1: احنا جامدين
2: انتماء وشغل وكانت سالكه معاهم برضه.
1: قولوا لنا كده يا جماعه دلوقتي على الواتساب وشاركونا فرحتكم على 010-490-90-4. اتفرجت على الماتش مع مين وفرحتك عامله ازاي دلوقتي؟ ابعت لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك.

0: شادي إبراهيم وعبير بسيول على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ مطعم اكلور،
2: هات ايفل،
1: صدى واقف في الزور،
2: هات ايفل،
1: اكل طعمه تغير،
2: هات ايفل،
1: مشكله في الميه،
2: هات ايفل،
3: مشكله في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه،
2: ما تجيبي ايفلتر.
4: ضيوف عايزه قهوه،
2: هاتي ايفلتر،
5: بقى صافيه وساقعه،
2: ايفلتر كول،
4: شمعتين بدل السبعه،
2: هيجيبوا ايفلتر،
6: مفيش فن هيجيلك،
2: هات ايفلتر،
6: ممكن تركبه بايدك،
2: هات ايفلتر.
7: حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر،
8: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، ويعني فرحتنا بجد يا جماعة، تقريبا مش هتكفيها حلقة ولا حلقات ولا أي حاجة،
2: محتاجين 12 حلقة.
1: الكورة دي بجد يا جماعة ليها يعني فوائد مختلفة، الرياضة بشكل عام بتفرح، الانتصارات الرياضية بتفرح، والخطوات الحلوة اللي بتتعمل في الرياضة بترجع لك انت كمان في حاجات كتيرة، اللي هو طب ما هي بتتعمل اهو، طب ما غيري عملها، طب ما دوري ان انا اشتغل، دوري ان انا كمان اعمل ده في الحاجة اللي انا بحلم بيها بقالي كتير او اللي انا نفسي اعملها، بقالنا كتير جدا عمرنا ما حققنا الانجاز ده، فانت كمان بقالك كتير عمرك ما وصلت الخطوة اللي انت نفسك فيها، ف ده وقتك ان انت تجرب.
2: وبالعكس كمان يا فادي، انا بحس ان الكرة يعني في ناس كتير قوي بتشوف ان الكرة حظ، وطبعا ده في جزء كبير منه حقيقة، بس بالعكس ده يعلمنا قد ايه ان النتيجة اصلا مش بتاعتنا. يعني الناس بتقول الكرة حظ، الكرة حظ، فيها اجتهاد كبير جدا جدا جدا، ولكن سواء حظ او مش حظ هي النتيجة عمرها ما بتكون بتاعتنا.
1: هي فلما حظ هيجي للمجتهد في الاول والاخر، برضو هتعمل اللي عليك، فهتلاقي انه ان التوفيق والحظ جه معاك،
2: وانه لو
1: قبل ده انه ربنا يبقى كاتب لك ان انت تنجح دلوقتي،
2: وانه فعلا لو ما جاش وتاخر، بصوا تأخر كام سنة، لأنه برضو في سنين كتير احنا كنا عاملين اللي علينا. فده ما تاخدوش بس ان هي ليه علاقة بالكورة وبالماتشات لأ، ده ليه علاقة بينا احنا، يعني ان احنا ننزل نكسر الدنيا، ننزل نشتغل ونعمل اللي علينا، وما يفرقش معانا غير شغلنا دلوقتي، وبعد كده دي حاجة مش بتاعتنا وما نفكرش فيها، لأن بعد كده اتأخرت سنة 2-10-20 كده كده بتيجي، وكده كده الحاجة بتحصل. ففكرة ان انت تكون بتعمل اللي عليك وبتجتهد وبتشغل شجع نفسك، دي حاجة بجد مش موجودة. بستوا وخدوا من ده بجد يعني أكبر درس في الدنيا، أقعد كده ركز. وعارفين برضو من الحاجات اللي ناس كتير قوي بتتكلم عليها على السوشيال ميديا في الساعتين اللي فاتوا، فكرة اللي هو ان انت تبقى زي ما فادي بيقول الشوط الاول خلاص انت فقدت الامل.
1: لا احنا عارفه اللي هو
2: السيناريو المعتاد،
1: خلاص احنا لعبنا اول ماتش حلو، طب التاني خلاص اهو شفتوا بقى، ما كناش نبدا بالتشكيل ده، طب احنا اللعيب الفلاني ده مثلا لا مش مناسب، فتبدا ان انت تجي لك كل الحاجات، خلاص بقى كده ننزل الشوط التاني ناخد الجون التاني وخلاص.
2: ايوه ما ده بقى يوضح ايه برضو يا فادي، ان احنا كم مرة انت بيتم انتقادك بشكل كبير جدا، بتضغط بشكل كبير جدا، وبعدين الناس اللي حواليك بيفقدوا ان هما يصدقوا فيك في لحظة حتى لو غصب عنهم، فانت لازم انت الوحيد اللي تفضل مصدق في نفسك.
1: خلينا برضو نقول كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هنئ المنتخب الوطني، وقال أهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى بها أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار، إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.
2: انا حاسه ان
1: تشجيع كبير جدا برضو من فخامه الرئيس، انه يقول لرجالتنا احنا في ظهركم واحنا معاكم، وفي انتظار ان انتوا ترجعوا لنا بفرحه كبيره جدا ما اتحققتش قبل كده، اكتر واكتر وارقام وانتصارات اكتر واكتر في الخطوات اللي جايه.
2: مش عارفه ايه، انا جايه بسمع اغاني بقى وطنيه وبتاع، بقول اللي هو تحس ان احنا الفتره دي، الفتره كام سنه دي واللي فاتوا، احنا متالقين في حاجات كتير قوي مختلفه، يعني اللي هو ما شاء الله، يعني اللي هو احنا تمام، يعني احنا اللي هو شكلنا عالميا حلو سياسيا واجتماعيا ورياضيا، فاللي هو نقعد نبسط ونسمع بقى اللي هو يعني نسمع الاغاني اللي هو احنا مبسوطين يا جماعه، احنا شكلنا حلو قوي، يعني احنا شكلنا حلو، وحتى ان احنا يبتدي الناس تتكلم كتير قوي على الماتش النهارده وعلى فكره الخطوات، سواء كملنا ما كملناش،
1: ما جاتش صدفه ان انت بالزبط. تعمل كده تجهيز كتير، تمرينات كتير، تركيز بالزبط. اوقات انك تعرف تنبسط برضو فيها علشان تعرف ترجع تركز تاني، لانه
2: صح.
1: ممكن تبقى فاكر انه انا هفضل اشتغل بس علشان انجح، بس انت لازم في النص تبص لنفسك، تدي الوقت لنفسك مختلف شوية علشان تشحن تاني وترجع انك تعمل الحاجة اللي انت مطلوبة منك.
2: ناس كتير قوي قوي بعتلنا وكتبة على الاستمرار وقد ايه الاستمرار انتصار، وناس كتير قوي بتقول ان هم مبسوطين. هنقول كل المسجز، خلونا نروح نسمع ان احنا نقدر، احنا دايما نقدر، سواء دلوقتي او بعدين او مهما تأخرت احنا كده كده نقدر.

0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: موجودين مع بعض لسه ونكمل مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبنكمل فرحتنا ونكمل الصحصحه بتاعتنا. يا رب تكونوا في طريقكم دلوقتي ومصحصحين، او لو انت بقى عرفت تاخد اجازه فانت تمام.
2: انت باشا
1: وتمام جدا.
2: انت باشا جدا. بس والله العظيم نزلت الشغل النهارده ليه طعم تاني، تنزل تبسط مع الناس.
1: لو حد ضغطك بعد الفرحه دي قول له لو سمحت انا كنت سهران اشجع المنتخب ومركز جدا، ولان انا لو ما كنت شجعت ما كناش كسبنا، لان انا مش حلو على المنتخب.
2: لا وبعدين اي حد يقولك قوله بقولك يا باشا بس ايه، احنا جامدين قوي ومش عايزين نتكلم كتير عشان ايه اعترض ان انا كنت بشجع منتخب مصر.
1: لو زودها معك هتقوله بقى كده
3: واحدة بتجري ليه واحدة ورانا
1: بالزبط.
3: ايه على مهلك يا حبيبي
1: بالظبط، علشان ايه يسيبك بقى كده خلاص ان انت تروح بدري مثلا.
2: طيب احنا هنقول بقى المسجز كلها. صباح الفل ياسمين على كل ناس بسمع الراديو وبرنامج لسه الصبح، بسمعكم من الشغل. الواحد مبسوط بطريقه مش طبيعيه ومش مصدق بجد. عبد الله عمر ومعايا صديقي محمد وجي. صباح الفل عليكم، صباح النصر على اجمل مذيعين، الف مبروك
1: عليك. عايزين بقى اللي فرحان اكتر اكتر يا جماعه يعزم التاني على الفطار.
2: الله.
1: يعني بقى يعني نفرح مع بعض.
2: طب مينك لابس تيشرت مصر؟ يعني لما دخلت علينا حتى بكوبايه شاي.
1: مين ده؟
2: انت
1: الشاي بقى يا عمار يا ولا
2: الشاي عندنا
1: شيرين و
2: طيب خلود بتقول انا شفت الماتش في كفيف في منطقه سكني انا وبنتي، الشباب من قرايبنا وجيراننا، وحقيقي كان من اوله يوم طاقته جميله وعاليه، وانا نازله كان عندي يقين مؤكد ان مصر هتكسب، واستمتعت جدا لانها تجربه فريده من نوعها بالنسبه لي، اول مره اعمل كده. ولسه في الكافيه قعدت اكمل مشاهده الاجواء وقلت اسمعكم بالمره. أيوة. اعمل مشاوير مهمه كانت بقالي الشهر وحقيقي سعيده.
1: ايوه على فكره ان انت يعني صحيت الفجر دي يعني وكملت اليوم لذيذه يعني
2: مختلفه،
1: ودي الحاجه الصحيه اللي المفروض نعملها كلنا.
2: أيوة
1: بس
2: صح.
1: تمام. في بقى حد يعني رساله، حد بيقول لنا انا ماليش في الكوره بس والله فرحان جدا بسمعتنا وشكلنا قدام كل الدول. هو ده
2: بالزبط.
1: يعني الكوره بتفرح اللي بيحبها واللي مش بيحبها، بتفرح اللي فاهم ومركز ومتابع كل حاجه، واللي بيتفرج بس في اوقات البطولات الكبيره او اوقات التجمعات العائليه عشان المنتخب بيلعب.
2: صح.
1: هتبقى مبسوط يعني. بنتمنى ان الفرحه دي تكمل اكتر ونكمل مشوارنا في بطوله كاس العالم. المونديال ده شكله يعني عايز ان هو يفرحنا. عايز ان هو يفرحنا. هنعمل حاجه ما اتعملتش.
2: وانا قلت لك ايه امبارح؟ قلت لك احنا هنكسب، عشان بس كل اللي بيقولوا عليا ما فهمش في الكوره.
1: تاخدي اجازه؟
2: انا لا
1: مني
2: ارجوك
1: والله
2: ارجوك.
1: ومين
2: يحتفل معاك بكره وبعده لحد الماتش اللي جاي؟ كريم بيقول صباح الخير صباح النصر، والله من كتر فرحتي انا رايح الشغل سايق وكلاكسات بقى.
1: ايوه
2: عندنا
1: اعمل كده دلوقتي.
2: لا شكله مسافر بره مش في مصر اصلا، والناس مش فاهمه في ايه. رحت الشغل بتشيرت منتخب مصر، انا ببعت وانا في الشغل وحاسس اني ممكن افضل 5 ايام صاحي بسبب الاحساس اللي انا حاسه دلوقتي.
1: ابعت لنا صورتك بالتيشيرت بقى وانت
2: في اي حد لابس تيشيرت النهارده.
1: يعني اللي لابس تيشيرت المنتخب وراح شغله او كمل بعد الماتش يعني ابعت لنا الصوره على الواتساب على 010 490 904.
2: انا هنزل اجيب تيشيرت على فكره، انا غيرانه جدا والله.
1: طبعا في التيشيرت اللي لابسه
2: يعني طبعا في اي تيشيرت اي حد. وقعدت ادور على علم مصر وانا جايه كل الناس روحت.
1: معاكي ادواتك؟
2: مش معايا ادواتي. اوعدتكم يا جماعه من بكره هيبقى معايا ادواتي ان شاء الله.
1: بالاحتفالات بقى والفيديوهات الحلوه اللي جايه من كندا للمنتخب، وكل يعني شوارع كندا مليانه مصريين بتحتفل بقى بالاغاني الشعبي الحلوه بتاعتنا. تلاقي اغاني فيها تحدي كده وفيها الجدعانه بتاعتنا، فتعالى نسمع حاجه برضو في نفس المود ده كده. اهداء لكل الجدعان اللي سهروا وشجعوا وساندوا منتخبنا، وبالاخص بقى اللي كانوا في الفان زون في العاصمه الجديده.
2: دول متالقين 50,000 شخص، فاحنا
1: يعني
2: تمام.
1: استاد لوحده ده استاد كامل ده.
4: طب يلا بينا نبدا. يلا رقصتي بيها تانجو اديني شوب مانجو ستوري احلى سينيور مكملين عشانكم. انا واخد الشهامه مبدئي دور على الرجوله هتلاقي العيب في العقول.

0: صباح الفل على الجدعان الحلوين اللي سمعنا دلوقتي في كل مكان, اللي رايحين شغلهم فرحانين ومبسوطين كده, موجودين معانا على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفريد ابراهيم موجودين معاك, وانت احتفل معانا وانبسط اكتر واكتر على الواتساب على 010 490 90 4, وعلي الراديو 90 90 كده,
1: ومش يقول بقى وسع بقى وسع وسع وسع وسع,
0: احنا جامدين قوي.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا، خصومات ميجا، عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344880.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: الاصرار اللي عبير فيها يا جماعه ان هي قررت ان هي ما جاتش النهارده لابسه تيشرت المنتخب، لكن اتصرفت الاي اي ما خلاش.
2: عايزه اقول لكم انا لابسه، يعني هو فيدي لابس التيشرت الابيض، فانا بقى غضبانه من اول حلقه عماله اقول
1: لو سمحت بتاع الجديد. المنتخب بتاع نسخه كاس العالم الجديده الحلوه اللي كسبنا بيها
2: ماشي، هو لابسها النهارده اوكي. فانا جالي بقى اللي هو فضول، اللي هو طب انا اعمل ايه دلوقتي، انا مش عارف، وما اتصور حاسه انه لا يا جماعه الروح
1: من جوه
2: الروح مش متاحه
1: تواد من جوه رب التيشرت ما يتقطعش.
2: لا ما تقلقش شرط، ما انا خلاص الاي اي ميد مي دوت يعني فخلاص الاي اي بقى ايه، حط لي التيشيرت عادي جدا والله العظيم، احط صوره على انستغرام
1: وعملت احتفال بتاع تريزيجي
2: بس غمضت عين ثانيه يعني انا غمضت يعني عارفين الحركه كلها غلط، بس طبعا كل الشكر لتريزيجي على حركاته بس
1: وعلى الجول اللي جاب، وجاب جول عالمي صراحه.
2: انا اصلا بحبه جدا، يعني ما اعرفش حد في الكوره بس بحب تريزيجي
1: يعني صراحه مرموش كان مؤثر جدا، وكل الناس اللي كانت موجوده في الملعب النهارده بجد فرحتوا. وتاني شكر لكل الناس اللي كانت سبب في فرحتنا الكبيره دي، تستاهلوا ان احنا نقول لكم شكرا، تستاهلوا ان انتوا على تعبكم وعلى مجهودكم وعلى الاجتهاد. الماتش اللي جاي ماتش مهم برضو، ما نقدرش ان احنا احتفالنا يخلينا ما نبقاش مركزين في الماتش اللي جاي،
2: لا ان شاء الله لا يعني.
1: ضروري ان احنا نكسب والتعادل برضو ويضمن لينا التاهل، لا قدر الله في الخساره هندخل بقى في حسابات وسيناريوهات ان احنا نستنى نتيجه الماتش التاني بتاع بلجيكا ونيوزيلندا علشان نشوف مجموع النقط والحاجات دي كلها، ان احنا مباراتنا اللي جايه مع امام منتخب ايران، فنتمنى ان احنا ما ندخلش في سيناريوهات من بدري. احنا مش كده
2: هنكسب، وكده كده اللي بيحصل دلوقتي ده هو دفعه قويه جدا جدا جدا لقدام لينا وللمنتخب، ان احنا ان شاء الله يكون عندنا القدره ان احنا نكمل في المشوار لابعد واقصى الحدود. ولكل حد بجد بيقول لك انك مش هتقدر تعمل حاجه معينه او كل الظروف، عارف يا فادي المواقف اللي هي فعلا مستحيله او صعبه قوي ان انت تبقى في الحته دي، وعادي بنبقى، خلي عندك ثقه في ربنا، خليك عارف انه ربنا مش هيسيبك وانت بتجتهد، حتى لو زي ما كنا نقول الدنيا اتاخرت قوي، مهما اتاخرت صدقوني بتيجي، يعني هتيجي
1: ممكن مره كمان
3: الله يا بلدنا
1: والله
3: الله يا بلدنا.
1: ويجز قال لك ايه؟ ويجز قال كده

0: نحتفل بقى تاني، نقفل الاحتفال كده.
1: احنا نحتفل كل يوم اكتر من اليوم اللي قبل.
0: بس يومك يكمل وانت مبسوط باذن الله، ربنا يجعل ايامنا كلها سعاده وخير. بالتوفيق لمنتخبنا وبالتوفيق ليكم كلكم في يومكم النهارده في كل حاجه هتعملوها. يا رب يكون يوم مليان خير كده علينا جميعا.
1: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف مشجعين مبسوطين معاكم. يا رب يكون يوم جميل ومليان حاجات حلوه، وتبقى بدايه حلوه ان احنا نصدق في نفسنا كده ونصدق ان المستحيل

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار، وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. جاء ذلك على عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن منتخب مصر تغلب صباح اليوم على النظير النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتل صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. شهد اللقاء تأكيد الجانبين على عمق العلاقات المصرية الأمريكية وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الوزير عبد العاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع الدول حوض النيل، مؤكدا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر. الخارجية القطرية في بيان مشترك مع دولة باكستان أعلنت اليوم عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية رفيعة المستوى التي استضافتها سويسرا في قمة بحر لوسيرن بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والبلدين الوسيطين. واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى مهمة الإشراف السياسي المباشر على عملية الوساطة وضبط مساراتها. كما وضعت اللجنة خارطة طريق واضحة تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل في غضون مهلة 60 يوما المحددة بموجب مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز. وفي خطوة تنفيذية لنزع فتيل الارتباك الملاحي في الخليج، أعلن البيان عن إنشاء خط اتصال مباشر وسريع بين الأطراف المعنية بهدف ضمان العبور الآمن المستقر للسفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز الدولية. على الصعيد الميداني الإقليمي، اتفقت الوفود في سويسرا على إنشاء خلية عمل خاصة لتفادي الصدام العسكري تضم كافة الأطراف المعنية بالإضافة إلى دولة لبنان، وذلك كضمانة أساسية لمراقبة ورفع تقارير الالتزام بوقف العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد خلال جولة تفقدية بحقول شركة بدر الدين للبترول بالصحراء الغربية أن الوزارة نجحت في تهيئة المقاومة اللازمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي باعتبارها من أهم التقنيات المتقدمة التي تسهم في تعظيم إنتاجية الأبار وزيادة معدلات إنتاج البترول الخام، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم حقق انتصارا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم بمدينة فرانكفور الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026. ويعد هذا أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ مبارياته ببطولة كأس العالم، وذلك في المشاركة الرابعة للفراعنة بالمونديال. ثلاثية منتخب مصر جاءت عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 58 ومحمد صلاح في الدقيقة 67 ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 82. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال والحلاوة والروقان، وما نمناش من امبارح، ومنتخب مصر كسبان، ومفيش احلى من كده ولا اجمل من كده ولا اروق من كده. اول فوز لمصر في كاس العالم، ومش بواحد ولا باتنين، ده بتلاتة يا جماعة. وانك تبقى خسران واحد وبتعمل شوط اول في منتهى السوق اللي في الدنيا، وبعد كده تنزل الشوط التاني فرقة تانية، لعيبة تانية، شخصية تانية، هوية تانية، شخصية فريق كبير وهوية فريق بطل كبير أفريقيا، تبقى خسران بهدف في الشوط الأول ومقدم شوط وحش قوي قوي، تنزل الشوط التاني تجيب جول وتجيب التاني وتجيب التالت وتضيع الرابع وتضيع الخامس في شوط تاني وان سايد جيم، تبين للناس كلها يعني إيه منتخب مصر ويعني ايه كبير افريقيا، وتحقق الفوز الاول ليك في تاريخ نهائي كاس العالم. يا جماعه انا مش مصدق نفسي، احنا في يوم تاريخي يا جدعان، والله العظيم يوم تاريخي، والله العظيم يوم تاريخي، لانك حققت، هيفضل مكتوب في التاريخ انه يوم 22 من يونيو 2026 حقق منتخب مصر اول فوز له في تاريخ نهائي كاس العالم، بعد مشاركته في ثلاث نسخ قبل كده 34 و90 و2018، في 26 وفي رابع المشاركات الرابعه ثابته بيسجل اول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم. ياه ياه، اشتقنا والله العظيم قوي للحظه اللي الواحد يقول فيها ان مصر بتحقق اول فوز ليها في كاس العالم، والاهم النفوذ عن جدارة واستحقاق. يعني انت ما كسبتش مثلا جون كوليشن، كان جون كده في الدربكة رحت تخطيفي تغطي كده خطف جون، لا ده انت عامل ماتش حلو، شوط تاني حلو قوي، وزي ما قلت لكم جبت التاني وجبت التالت، وكان ممكن تجيب الرابع وممكن تجيب الخامس، زيزو ضيع انفراد ما يضيعش، وجالنا كذا كورة بعد كده 3-2 و3-3 ما استغلناهاش، فاحنا كان ممكن اصلا نعمل النتيجة تاريخية 4 ولا 5 في الماتش ده ضد نيوزيلندا. بس اللهم لك الحمد، انت دلوقتي متصدر المجموعة بعد ما ايران تعادلت مع بلجيكا في الماتش اللي كان قبلنا، اللي خلص الساعة اللي كان ابتدى الساعة 10. احنا دلوقتي متصدرين متربعين على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، الباقي كله بقى ما فيش حد فيهم عارف يحقق اي فوز. يعني في الماتش الاول في المجموعة في الجوله الاولى من دور المجموعات احنا تعادلنا مع بلجيكا، ونيوزيلندا تعادلت مع ايران. الجوله الثانيه احنا كسبنا نيوزيلندا وايران تعادلت مع بلجيكا، فبالتالي كله عنده نقطتين، يعني ايران وبلجيكا عندهم نقطتين، كل فرقه عندها نقطتين من تعادلين، ونيوزيلندا ما عندهاش غير نقطه واحده، وانت في الصداره عندك 4 نقاط. تبقى ليها طبعا ماتش ايران، ماتش مهم جدا، ما يعني ما تقدرش تستهين بيه ولا تتعامل معاه لان انت خلاص ضمنت الصعود، لانه ببساطه شديده انت خسرت من ايران وبلجيكا كسبت نيوزيلندا، وده المتوقع، هما الاثنين بقى عندهم 5 بونت، فيبقى انت كده ايه رحت في الوباء. فانت ماتش ايران بالنسبه لك هو ماتش التاهل، مفيش حاجه، واحنا متعودين على كده ان مفيش حاجه بتجي لنا في السالك، مفيش حاجه بتيجي في السهل، لازم بنتعب وبنشقى، وما عندناش مشكله نتعب ونشقى، المهم ان في الاخر لنا نفسنا موجودين ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب في دور 32 نلعب بقى اي حد نلعبه، بس نبقى صعدنا للدور ايه التالي. طبعا الماتش فيه كلام كتير جدا ممكن يتقال، فيه كلام كتير، بس انا اكتر حاجه حابب ابتدي كلامي بيها هي الشخصيه والهويه، ان انت اظهرت رده فعل، اظهرت رده فعل اول ما المنتخب خسر بقى متاخر في النتيجه، قدم اداء سيء جدا، لا الشوط التاني نزلت وهدفت ولعبت وسيطرت وجبت جول وجبت التاني وجبت التالت، فشابوه لحسام حسن جاز الفني رجالتنا، شابوه يا جماعه. انا ما نمتش من امبارح، واعتقد ان اغلب الشعب المصري ما نمش من امبارح، الواحد يعني مبسوط عشان جبر الخاطر، الناس اللي كانوا في الفان زون، اللي كانوا مقفلين الفان زون بتاعت المتحدة للخدمات الإعلامية اللي موجودة في قلب العاصمة الإدارية، ناس كلها سهرانه عشان تبقى هناك مقفله، الناس قالت محدش هيروح ومحدش هيبقى موجود، والساعه 4 الفجر والتوقيت صعب. جمهور مصر يا معلم ما عندوش الكلام ده، الساعه 4 الفجر اللي فان زون متقفله، انزل اتفرج في اي حته في اي مكان في مصر، وانا راجع الشوارع كلها اعلام مصر في العربيات طالعه، فانت جمهور مصر بس تناديله تلاقيه واقف في ظهرك. جمهور مصر لما ليك بتعمل اداء جيد ونتائج جيده هتلاقيه اول واحد شالك فوق دماغه وفوق راسه. فالنهارده منتخب مصر عمل اظهر رده فعل بجد بتاعت فريق بطل، اظهر رده فعل بتاعت فريق كبير، شخصيه كبيره وفريق بطل، انه يقدر يبان ويظهر بالشخصيه دي بالاداء ده بالشكل ده بعد ما يكون متاخر في النتيجه دي. اول حاجه لازم نتكلم عليها. الحاجه الثانيه حسام حسن يا جماعه، حسام حسن يا جماعه، حسام حسن يا جماعه، حسام حسن بيعمل تاريخ، اول فوز لمصر في كاس العالم، اعلى معدل تهديفي، بتسجل 4 اهداف في لقائين، اعلى حاجه وصلت لها قبل كده كان في 18 20 18 في 3 لقاءات سجلت 3 اهداف. انت المره دي في في في في ماتشين بس من الثلاثه بتوع دور المجموعات انت مسجل 4 اهداف. التغييره التكتيكيه البسيطه اللي عملها في الشوط الثاني اللي حولت المباراه، بدل ما كان زيكو بيلعب ناحيه الشمال ومرموش هو الفرود، عدل خلى زيكو هو الفرود ومرموش هو اللي راح ناحيه الشمال. حسام حسن كل الناس اللي كانت بتختزل مجهوده، بتختزل يعني مهارته وامكانياته في ان الروح والقلب والنفسيه والفشه والكبده والكلام ده، لا هو غير الروح والقلب والنفسيه والحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا جدا جدا لاي مدير فني. لا انت عندك مدير فني تقيل، وعندك مدير فني كبير، عندك مدير فني تكتيكلي جامد وفارق، وقدر ان هو يتدخل النهارده بين الشوطين تدخل قلب الجيم وخلاك الشوط الثاني مستحوذ تماما، خلاك الشوط الثاني انت الافضل، انت الاخطر، انت اللي قدرت ترجع في النتيجه وتحقق فوز بثلاثية تستحقها عن جدارة. فدي نقطة حسام حسن أول وتاني وتالت ورابع وخامس وعشرة ومليون. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1. خليكم معنا،
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة،
1: كورة في التسعة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الشدة من تلت الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بالنسبة لشوبير بقى جماعة، يعني إيه يا شوبير؟ يعني إيه يا معلم؟ يعني طب إيه نعمل إيه؟ طب نسميك إيه؟ يعني شوبير نوير يعني ولا إيه؟ ولا نجيب نوير وتبقى أنت ماسك منتخب العالم ولا إيه يا معلم؟ يا جماعة جمدان ده، يا جدعان إيه شوبير ده يا جدعان؟ بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. برجليه ماشي، كور عالية ماشي، انفرادات ماشي، رد فعل سريع ماشي. مفيش حاجة في الماتش النهاردة من المهارات الخاصة بحراسة المرمى شوبير ما تمش اختباره فيها. العالي بيطلع أسد مع إنه قدام واحد سنافور 2 متر 630 سنتي كريس وود، ده يطلع هو في أي حاجة عالية بياخدها من فوق دماغه لدرجة إن الواحد هو في الآخر زهق راح خبطه خبط شوبير. تمام؟ كورة في الستة ريفلكس غير طبيعي، رياكشن منه غير طبيعي، رد فعل عبقري. تمام؟ انفراد شايل كرة في الضيقة، شايل في البعيدة موجود. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يحميك ويحفظك ويبارك لك يا رب مصطفى، ربنا يكرمك يا حبيبي ويحفظك بجد بجد بجد. سد سد سد، ومصر فعلا بقى عندها جول كبير قوي قوي قوي قوي قوي اسمه مصطفى شوبير. جول كبير قوي، يعني جول يخليك انت قاعد احنا قاعدين بنتفرج انت مطمن، اللي هو الناس بقت بتقول على كور مصطفى الصداد بتاعته بتقوم تسقف وتنط من على الكرسي اكنه لعيب جاب جول من كتر حلاوه وستايل وشكل والامان اللي عامله مصطفى في حراسه مرمى منتخب مصر. زيكو بقى يا جماعه، يعني تخيل كده لعيب من 3 سنين كان بيلعب درجه ثالثه، فجاه اللعيب ده يبقى بيلعب في منتخب مصر. مش بس كده، ده في 4 ماتشات جاب 3 جوال. اعتقد ان ممكن تكون مع محمد صلاح نفسها ما اتعملتش، يعني ان في اول 4 ماتشات ليه مع منتخب مصر، اول 4 ماتشات ليه مع منتخب مصر بيجيب 3 جوال. جول في روسيا اول ماتش يلعبه، جول في اسمه ايه ده البرازيل تاني ماتش يلعبه، جلى منه ماتش بلجيكا، جاب في النهارده في كاس العالم اول هدف ليه في كاس العالم. انت متخيل تالت هدف دولي ليه يبقى اول هدف ليه في كاس العالم قدام نيوزيلندا، وهدف التعادل الغالي جدا اللي رجعنا للقاء. مش بس كده، ده عمل الاسيست بتاع الجول التاني بتاع صلاح، هو اللي بدا الكوره، هو اللي استلم الكوره قطع الكوره في نص الملعب، ادى لصلاح جري كمل في المساحه، صلاح سند عليه راح لعبها لصلاح بكعبه، عمل اسيست علامي وصلاح زي ما يعني زي ما الكتاب بيقول في الجول. زيكو يا جماعه ايه الشخصيه دي يا زيكو؟ ايه الجراه دي؟ مش ده يا جماعه، ده مش سهل، مش سهل ان لعيب مش طالع من اهلي ولا طالع من زمالك ولا متعود على انه يلعب اصلا منتخبات، فجاه تجيبه مع المنتخب وتلعبه كاس عالم. انت متخيل يا جماعه؟ الموضوع مش سهل والله، قسم بالله ما سهل، نقله صعبه قوي، نقله تقيله قوي، نقله في لعيبه بتلعب في الاهلي والزمالك وكانوا بيلعبوا في منتخبات وهم صغيرين ممكن ما يستوعبوهاش وما يقدروش عليها. ده مش بس بقى قدر عليها واستوعبها، ده قدر عليها واستوعبها وتألق ومكسر الدنيا، وفي 4 ماتشات جاب 3 جوال. انتوا متخيلين يا جماعه؟ انتوا متخيلين يا جماعه الدنيا؟ لا لا لا، جامد يا زيكو، جامد يا زيكو، جامد يا زيكو، جامد يا زيكو، طبعا طبعا طبعا طبعا جامد يا زيكو. وتقول يعني 1000 ومليون مره جامد يا زيكو. شخصية وجرأة ولعيب وتهديف وفعالية، حاجة مكسب، لا مكسب مكسب مكسب مكسب لمنتخب مصر. وإن شاء الله اللقاء ده نبني عليه، نخش عليه بقى ماتش إيران نقدم النتيجة جيدة وأداء جيد، نلاقي نفسنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب واصلين لدور الـ 32. نطلع لفاصل ومكملين كلامنا، اللي عندنا كلام كتير قوي النهاردة، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة، درجة الحرارة نهارا 33، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 44%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 25. بورسعيد نهارا 28، ليلا 23. وأسوان نهارا 38، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ومكملين كلامنا. زي ما بنتكلم على شوبير وزي ما بنتكلم على زيكو، ما ينفعش ما تتكلمش على البرنس محمد هاني. يا جماعة يا محمد هاني، بالنسبة للعرضيات البسبوسة يا عم هاني، يعني بالنسبة للعرضيات البسبوسة يا عم محمد هاني، عرضية بسبوسة بالقشطة على راس مصطفى زيكو، جاب منها الهدف بتاع التعادل اللي رجعنا اللقاء. محمد هاني اللي اتهرى شتيمة واتهرى تجاوز واتهرى تطاول من بداية السنة، يجي مدير فني الراجل ده بيلعب من ايام بنو الجوزيه، بيلعب من زمان قوي. محمد هاني هو الباك اليمين اساسي النادي الاهلي، يجي موسيماني يلعب، يجي كولر يلعب، يجي ريبيرو يلعب، يجي توروبي يلعب، يجي عماد النحاس يلعب، يجي حسام البدري يلعب. ما فيش حد بيجي في الاهلي يمسك الاهلي الا لما بيلعب الراجل ده. طب هل الناس دي كلها يا جماعه بتفهمش؟ مصريين واجانب ما بيفهموش؟ طب بلاش دول. طب يجي يا عم كوبر بعد ما يعتزل احمد، يجي الحقبه اللي بعد كوبر، يجي اسمه ايه روي فيتوريا يلعبه، يجي ايهاب جلال يلعبه. الله. طب يجي حسام حسن يقول لك ده احسن باك يمين في مصر، ومين في الجهاز؟ ابراهيم حسن اللي هو احسن باك يمين جه في تاريخ مصر وافريقيا، يقول لك يا محمد هاني ده احسن باك يمين في مصر. هل الناس دي ما بتفهمش كلها؟ عنده ماتشات وحشه، عنده هبوط مستوى زيه وزي اي بني ادم في اي شغلانه وزيه وزي اي لعيب. بس انك تذبح محمد هاني طول الوقت في اي غلطه يغلطها، يقوم يا شاء السميع العليم ربك، محمد هاني نجم البطوله، عمل ماتش على الحاج دوكو ما تعملش من كل الباكات اليمين اللي في البريمير ليج في الدوري الانجليزي، عامل اوفر وماتش قدام نيوزيلندا 10 على 10. محمد هاني واحد من اهم نجوم اللقاء. عجبني قوي حمزه عبد الكريم نزل حتى في الشوال لعبهم، عنده جز وعنده ابتدى خلاص الرهبه ابتدت تروح بقى ان انا بلعب في كاس عالم مع منتخب مصر، ده انا عايز اجيب جول بقى في كاس العالم كمان، ده انا عايز اجيب جول مش بس العب، لا ده انا عايز اجيب جول في كاس العالم. فنزل 10 دقائق بيحاول يعمل كل حاجه عشان يجيب جول، واخدت بالي ان محمد صلاح عايزه يجيب جول، يعني محمد صلاح بيحاول يفوقه، بيحاول يقومه، بيحاول يخليه يعمل حاجه عشان يجيب جول. فعجبني جدا حمزه، مهند لاشين ومران بسم الله ما شاء الله ولا حول الا بالله، الاثنين صمام امان. الشوط الاول ما كانوش احسن حاجه، الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله ستاره، حاطين كمين امن مركزي فاهم، بامن عام في نص الملعب، فتوح في واحده قطر فيها الواد

قطه حته قطه قطه كده بتاعت فاهم ايه فاهم الدورات الرمضانيه بتاعت مصر، بس ما مانتش في رجلين يمين وبعدين خبطت في واحد في غير اتجاه ده فضعفت، غيرت اتجاهها فضعفت، بس كان هيبقى جول حلو قوي لو لسه في رجلين يمين، كان جاب جول ان هو شبيه ليه قوي مع الزمالك بنفس الطريقه. فلا اللعيبه كلها بصراحه يا جماعه عاملين، الرجاله بتوعنا يا جماعه الرجاله بتوعنا حسام عبد المجيد وحمدي فتحي اللي اصيبوا، الواد حسام راجل راجل راجل راجل راجل واخد كوع فتح له عينه ورم له عينه ولا كانه كان بيلعب مايك تايسون ومش عايز يمشي مش عايز يطلع. حمدي فتحي اتصب فاهم وداس شويه على الاصابه بل لغايه لما رجليه خلاص وقفت، ودي بالشيء بالشيء يذكر. خليني اقول لكم اللي قاله الدكتور محمد ابو العيد دكتور منتخبنا، قال ان حمدي فتحي اشتكى من الام في العضله الخلفيه وتم استبداله. حسام عبد العيد عمل الارتطام بالراس مع المهاجم بتاع نيوزيلندا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمهم ويكملوا البطوله. طبعا لسه هيبان بقى ايه اللي حاصل، الكلام ده بعد الماتش على طول فلسه مش باين ايه اللي حاصل ايه الدنيا، بس ان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب ويكملوا البطوله. كده محمد صلاح لما بنيجي نبص بقى على هدافي العرب، هدافه العرب في كاس العالم عبر التاريخ، محمد صلاح بقى عنده 3 جوال، وهاب الخرزي من تونس 3 جوال، يوسف النصيري المغرب 3 جوال، سالم الدوسري السعوديه 3 جوال، وسامي الجابر السعوديه 3 جوال. فاحنا كده عندنا 5 لعيبه، 2 من السعوديه 1 تونس 1 مغرب 1 مصر، عندهم 3 جوال. ربنا يكرمنا صلاح وفي الماتش اللي جاي والماتشين كمان اللي جايين على الغايب بقى لما مشوارنا يخلص في البطوله تجيب جول ولا 2 كمان تنفرد بصداره هدافي العرب في الكؤوس العالم عبر التاريخ. تقدر يا صلاح، تقدر يا صلاح، جامد يا صلاح، جامد يا صلاح. صلاح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جاب جولين في 2018 هدف اهو في 26 ولسه العداد يعد ان شاء الله، بقى عنده 3 اهداف. عبد الرحمن فوزي نجمنا في 34 عنده هدفين، كابتن مجدي عبد الغني خلصت خلاص يا كابتن مجدي بقى، خلصنا بالدوزر عنده هدف، وامام عاشور عنده هدف، ومصطفى زيكو عنده هدف، وزيزو كان قريب جدا انه يجيب هدف والله بس قدر الله ما شاء فعل. ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك يا كابتن حسام، ألف مليون مبروك للاعبتنا، ألف مليون مبروك لرجالتنا، تستاهلوا تستاهلوا تستاهلوا. الفوز الأول لمصر في كأس العالم، وإن شاء الله إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، نعمل ماتش جامد إن شاء الله قدام إيران، وربنا يكرمنا وربنا يوفقنا، وبإذن الله بإذن الله قلتها لكم، وربنا بإذن الله يجعل فيها القبول بإذن الله. السنة دي نسخة استثنائية لمصر في كاس العالم، نسخة استثنائية في تاريخ مشاركات مصر في كاس العالم، قادرين ومحققين وموفقين. ربنا يا رب يكتب لنا التيسير والفتح والنصر من عنده، ويفضل بيمدنا بمدده كده، ويفضل ان شاء الله موفقنا ومبخت لنا ومكرمنا، واللي جاي بقى احسن واحسن. والاحلى والاجمل من الفوز ان احنا عندنا شخصية وهوية منتخب مصر بطل افريقيا وكبير افريقيا، سواء في ماتش بلجيكا او في ماتش نيوزيلندا، وان شاء الله يكون موجود ده كمان في ماتش ايران والماتشات اللي نلعبها بعد كده باذن الله باذن الله باذن الله لما نصعد من دور المجموعات. الف مليون مبروك ليكم كلكم، والف مبروك لينا كلنا، والف مبروك لمصر، وان شاء الله ان شاء الله يا رب اللي جاي احسن واحسن. خلصت حلقتنا النهارده من الكره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار، وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. جاء ذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ومن جانبه أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن خالص شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب التهنئة التي وجهها لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في كأس العالم. وأكد حسام حسن أن هذه التهنئة تعكس الاهتمام الكبير من جانب الرئيس بالرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والتي شهدت تطورا ملموسا وغير مسبوق في عهد سيادته. وشدد حسام حسن على أن هذه التهنئة وسام على صدره وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، وأنه سيكون لها بالغ الأثر في بذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية. وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق أعلنت اليوم عن توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بالإضافة إلى إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريلا شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50% لكافة أنواع الاشتراكات، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وفي إطار اهتمام الدولة لاستخدام وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 18 بعد 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة نحو 3142 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب والذي يتناول مختلف القضايا العربية والإقليمية، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية وسبل دعم العمل العربي المشترك. الخارجية القطرية في بيان مشترك مع دولة باكستان أعلنت اليوم عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية رفيعة المستوى التي استضافتها سويسرا بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والبلدين الوسيطين. واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى مهمة الإشراف السياسي المباشر على عملية الوساطة وضبط مساراتها، كما وضعت اللجنة خارطة طريق واضحة تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل في غضون مهلة 60 يوما المحددة بموجب مذكرة التفاهم. وفي خطوة تنفيذية لنزع فتيل الارتباك الملاحي في أمن الخليج، أعلن البيان عن إنشاء خط اتصال مباشر وسريع بين الأطراف المعنية بهدف ضمان العبور الآمن والمستقر للسفن وناقلات الطاقة عبر مضيق هرمز الدولي. على الصعيد الميداني الإقليمي اتفقت الوفود في سويسرا على إنشاء خلية عمل خاصة لتفادي الصدام العسكري حيث تضم كافة الأطراف المعنية بالإضافة إلى دولة لبنان، وذلك كضمانة أساسية لمراقبة ورفع تقارير الالتزام بوقف العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى مع ممثلي قطاعي السياحة والطيران لبحث سبل دفع الحركة السياحية، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار وحسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية عبر الفيديو كونفرنس. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم حقق انتصارا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم بمدينة فانكفور الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026. ويعد هذا أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ مبارياته لبطولة كأس العالم، وذلك في المشاركة الرابعة للفراعنة بالمونديال. ثلاثية منتخب مصر جاءت عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 58، محمد صلاح في الدقيقة 67، ومحمود تريزيجي في الدقيقة 82. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعي مستمع راديو 90-90، إليكم أولى نشرات أخبار المونديال كأس العالم 2026، ونستهلها بأخبار منتخبنا الوطني، حيث هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار، وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. كان منتخب مصر قد حقق فوزا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بالثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم صباح اليوم في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى يوم 19 من يوليو المقبل. ثلاثية منتخب مصر جاءت عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 58، ومحمد صلاح في الدقيقة 67، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 88، وذلك بعدما تقدم منتخب نيوزيلندا بهدف في الدقيقة 15 عبر لاعبه فين سولمان. حصل محمد صلاح على جائزة الرجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب وصناعته الهدف الثالث لتريزيجيه. كتب ثنائي منتخب مصر مصطفى زيكو ومحمود حسن تريزيجيه اسمهما في قائمة هداف الفراعنة في تاريخ بطولة كأس العالم، لينضم لكل من عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح وإمام عاشور. رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة عن جدارة، متفوقا على منتخبي بلجيكا وإيران ولكل منهما نقطتين في المركزين الثاني والثالث، فيما يأتي في آخر المجموعة منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة. وفي تصريحة لمحمد صلاح قائد منتخب الفراعنة أعرب عن سعادته بالفوز التاريخي للمنتخب على نيوزيلندا، مشيرا إلى أن هذا النصر إنجاز لكل اللاعبين والجهاز الفني. اختتم صلاح تصريحاته أن مصر في صدارة المجموعة، ولكن المباراة المقبلة هامة جدا، وسنحتفل اليوم وسنستعد لإيران في الجولة الثالثة. وأخيرا من أخبار المونديال، احتفل حساب الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج بتحقيق منتخب مصر فوزه الأول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا، ونشر حساب البريمير ليج مجموعة من التغريدات للإشادة بالفوز التاريخي للمنتخب المصري. إلى هنا انتهت أولى نشرات إلى هنا انتهت نشرات أخبار المونديال كأس العالم 2026. نشرتنا القادمة في تمام 3:30، فكونوا على الموعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في مذكرات العظيم حبيب قلبي أنا تشارلي تشابلن بيحكي عن موقف جمعه بابوه. بيقولك إيه؟ بيقولك كنت رايح السيرك الأول مرة في حياتي وأبويا واخدني وواقفين في طابور التذاكر. واقف قصادنا أسرة كبيرة من أب وأم وست أبناء، واضح عليهم قوي الفقر من هدومهم القديمة، لكن كمان واضح النظافة الجميلة في هدومهم. الأطفال كان أغلبهم أصغر منه في السن وسعداء جدا إن هم هيشوفوا السيرك الأول مرة، وبيحكوا عن الساحر والمهرجين والحيوانات اللي نفسهم يشوفوهم. وصل أبوهم عند موظف الشباك وسألوا عن سعر التذاكر، وفجأة الراجل ارتبك ونادى مراته قاعد وشوشها كده. تشارلي تشابلن بيقول إن أبوه الحاج تشابلن يعني راح مطلع ورقة بعشرين وسرسبها من إيده وقعها كده، ووطى جابها وحط إيده على كتف أبو العيال وقال له إلحق يا عم الفلوس دي وقعت منك. شارلي بيقول إنه شاف في عين الراجل رغم سنه الصغير وقتها نظرة لا يمكن ينساها، نظرة تحمل كتير جدا من الشكر والعرفان بالجميل والاحترام من أب لأب. أب عارف كويس قوي يعني إيه إحراج وكسرة نفس قصاد ولاده، وعارف أكتر يعني إيه خيبة أمل عيال صغيرة وضياع بهجتهم. الألطف بقى إنه تشارلي تشابلن وأبوه خدوا بعضيهم ورجعوا البيت ولا دخلوش السيرك يومها، لأن العشرينية دي كانت آخر فلوس مع أبوه. ومع كده تشارلي تشابلن بيقول إن ده أحلى عرض شافه في حياته حتى لو ما دخلهوش. الحدوتة الظريفة دي افتكرتها لما قريت بوست بتاع إنسانة لطيفة انتشر مؤخرا جدا. الإنسانة اللطيفة دي بتحكي عن كرم جدتها الفلاحة البسيطة اللي كانت بتشوف إن حل أي مشكلة أو مصيبة تحيط بأسرتها هو إنها تعمل عدس وبيض مسلوق وتوزعهم على الغلابة، وتقول إن حكمتها كانت بإنها بتدفع البلاء بالغذاء. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10-11 بالليل على الراديو 90-90.

وإنها لما تحب تدي للمحتاج كانت بتدي من أكتر حاجة هي شخصيا بتحبها. القيمة اللي فضلت معها في ايدتها لحد النهاردة، وبقت تدفع البلا بالغدا برضو، بس بتوزع إيه بقى؟ كيك. كيك، هي بتحب الكيك وبتعمل كيك وبتوزعه على الناس، حرة. على فكرة العطاء متعة. والله زي ما بقول لكم كده، العطاء متعة كبيرة جدا محدش ممكن يحسها إلا اللي بيمارسها بجد. والمحروم من متعة العطاء محروم من متعة الحياة نفسها. إنك تدي موهبة، والله موهبة، موهبة بجد، إنك يكون عندك قدرة تدي وتوهب وتمنح وتستمتع بالفعل ده، إنك تكون متأكد وواثق إن اللي بتديه ده بيرجع أضعاف مضاعفة، بمجرد ما الدايرة بتدور بترجع لك وتتردلك بفوايدها وأرباحها وحصدها. ويا سلام لو العطاء والمنح ده يكون مجرد خالص حاجة كده لله في لله، لا ورا منها غرض ولا مصلحة ولا من ولا معايرة ولا تقطيم ولا منظرة ولا صور سيلفي، واخد بالك؟ تبقى كملت يا ابني والله، وتبقى كوشت على الصح كله وعهد الله. علموا ولادكم العطاء وحسسوهم بمتعته، وازرعوا فيهم قيمة المنح، أو عندهم قوي ملكة الإحساس بالناس، بوجع الناس وألام الناس، وإنهم يحسوا ويفهموا إنهم ممكن جدا يبقوا في مكان المحتاج ده النهاردة. مش شرط العطاء على فكرة يكون فلوس ولا أكل ولا أي حاجة عينية، العطاء ممكن يكون كلمة حلوة، موقف جدع، نصيحة في وقتها، طبطبة شد الظهر. كلها صور للعطاء وللمنح، خليكوا قدها وجربوا متعتها. لو حد ما جربهاش وجربها أوعدك متعتها هتخليك تدمنها. والله وده بقى أحلى إدمان في الدنيا، والله العظيم زي ما بقولك كده أحلى إدمان.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار، وقال إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. جاء ذلك على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ومن جانبه أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن خالص شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب التهنئة التي وجهها لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في كأس العالم. وأكد حسام حسن أن هذه التهنئة تعكس الاهتمام الكبير من جانب الرئيس بالرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والتي شهدت تطورا ملموسا وغير مسبوق في عهد سيادته. وشدد حسام حسن على أن هذه التهنئة وسام على صدره وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، أنه سيكون لها بالغ الأثر في بذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي هنأ المنتخب الوطني لكرة القدم وشعب مصر بالفوز المستحق في بداية منافسات كأس العالم والذي تحقق اليوم على منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2026. وعرب المستشار بدوي عن تقديره لمنتخب الفراعنة وجهازه الفني والإداري على الأداء البطولي ولشعب مصر العظيم. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 18 بعد 200 حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة نحو 3142 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي يتناول مختلف القضايا العربية والإقليمية، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية وسبل دعم العمل العربي المشترك. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بحث اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشار الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات الأمنية في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مشترك تم خلاله مناقشة سبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. اقتصاديا، البنك المركزي المصري بالتعاون مع غرفة المقاصة والكوميسا استضاف ورشة توعوية حول النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك العاملة في مصر. تأتي الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع الدول الإفريقية. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ اليوم المنتخب المصري لكرة القدم والجهاز الفني بعد الفوز في مباراته بالجولة الثانية أمام نظيره النيوزيلندي والتي حسمها منتخبنا القومي بثلاثية مقابل هدف. وبهذا الانتصار الكبير يتصدر المنتخب المصري لمجموعته السابعة بجدارة برصيد 4 نقاط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: جسمي دول بيتينا.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لوزارة التعليم العالي، وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة استكمال مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتعزيز دورها الطبي في تقديم خدمة علاجية متكاملة لآلاف المرضى وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة العادية المستأنفة 65 بعد 100، ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يتناول مختلف القضايا العربية والإقليمية، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائي العرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية وسبل دعم العمل العربي المشترك. في إطار تقديم خدمات مميزة للمواطنين وتيسيرا على جمهور الركاب، أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن توفير جميع الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو 3 والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بالإضافة إلى إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة تصل إلى 50% لجميع أنواع الاشتراكات. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 18 بعد 200 بحمولة تبلغ أكثر من 3000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي مع جنوب إفريقيا باعتباره كلمة السر في تعزيز التنافسية الصناعية للبلدين ومواكبة مسيرة التصنيع في القارة الإفريقية والاستغلال الأمثل للموارد والقدرات المتاحة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية. ورياضيا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبو المنتخب الوطني الأول وأعضاء بعثة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026 قدموا خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمة للمنتخب ودعمه المتواصل للشباب المصري في مختلف المجالات. وأكد اتحاد الكرة أن دعم الرئيس السيسي للمنتخب يمثل حافزا لمواصلة العمل والعطاء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 90 90، وحلقة جديدة من دراسة واقتصاد، كل يوم اتنين من الساعة 1 لـ2 الظهر. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة بنهني منتخبنا المصري وبنهني المصريين كلهم بمباراة النهاردة اللي كانت الساعة 4 الصبح، مباراة مصر ونيوزيلندا اللي كسبنا فيها 3-1، وده أول فوز في كاس العالم باسم المنتخب المصري. طبعا كانوا كلهم أبطال وكلهم فرحوا 120 مليون مواطن مصري. 3 تجوان من أحلى 3 تجوان، بقى محمد صلاح خلاص بقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وفضل له هدف واحد بس ويبقى زي العميد حسام حسن. زيكو، اكتشاف حسام حسن، صناعة حسام حسن زي ما بيقولوا. حتى كمان بيقولك أنا من تصريحاتي أنا اتفاجئت اللي أنا أخش الـ الـ الـ الـ المنتخب. أنا كنت طالع الساحل أصيف، لقيت جالي تليفون انضم المنتخب، أحرز في البرازيل وأحرز في في في في, في نيوزيلندا، ويعني يعني يعني واحد لسه ما كملش 4 ماتشات دولية ما شاء الله عليه. كمان تريزيجي كمان والهدف الجميل اللي جابه، وصلاح كمان الجون بتاعه العالمي، عمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا جدا، طلع كل خبرته اللي اكتسبها في الكورة واكتسبها في أوروبا، طلعت في الماتش امبارح. فرحنا كلنا، بقينا أول المجموعة، بقينا الحمد لله 4 نقاط وباقي كله 2-2، ونيوزيلندا هي اللي بقت نقطة واحدة، يعني إيران وبلجيكا بقت 2-2. خلاص الماتش اللي جاي إن شاء الله بإذن الله إحنا يعني نقدر نقول ضمننا الوصول للدور القادم بنسبة 85-90%. مباراة قادمة بإذن الله هتبقى يوم السبت، صباح السبت هتبقى 6 صباحا. نشكر كمان برضو الشركة المتحدة، عاملة الفانزوم بصراحة حاجة جميلة جدا جدا جدا. مصر كلها كانت بتتفرج على المباراة هناك، وكان مفتوح من الساعة 8 بالليل لـ8 الصبح، وخدمة كمان المونوريل كمان اللي هي مجانا عاملها كمان الشركة المتحدة، اللي انت بتركب من محطة المستثمرين وتنزل على طول المحطة بتاعت الفانزون، على طول تنزل على طول تلاقي اجواء عالمية، تحس نفسك اكنك في الاستاد، تحس نفسك اللي انت اكنك مع المنتخب. كمان من تصريحات كمان المنتخب كمان امبارح كمان كانوا بيقولوا، يعني تريزيجيه بيقولك احنا ما بنحسش اللي احنا بنلعب في اي دولة تانية من كتر الجمهور المصري اللي موجود في الاستاد. الحمد لله اللي احنا فرحناهم وفرحنا شعب مصر كلهم، وحتى كابتن حسام حسن كمان يعني وكابتن هاني ابو ريدة بعتوا شكر خاص كمان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير جدا جدا جدا للمنتخب المصري، ده غير كمان اللي هو هناهم كمان على المباراة امس. بصراحة يعني ماتش فرحنا كلنا، مصر كلها انبسطت بصراحة. النهاردة يوم جميل، يوم سعيد على المصريين بسبب الماتش ده، شايفين كرة القدم بتفرح قلوب المصريين ازاي. شكرا للعميد حسام حسن، وشكرا للعيبة منتخب مصر الرجالة، ودايما كده يا رب كده بإذن الله كده في انتصارات. وعلى فكرة والله منتخبنا قوي، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله هنكسب كمان إيران كمان ونتأهل كمان لأول المجموعة، وديت هتبقى حاجة جديدة، مش حاجة جديدة، أول مرة يحصل في كاس العالم. شكرا جدا جدا جدا لرجالتنا، وبإذن الله بالتوفيق بإذن الله في المباراة القادمة. طيب نروح بقى لحلقتنا بقى النهاردة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ملفات اقتصادية مهمة بتكشف تحركات قوية في الاستثمار والصناعة والتحول الرقمي في مصر، ما بين توسع بقى في مراكز البيانات باستثمارات ضخمة، وتطورات كمان في صناعة السيارات الكهربائية، وكمان خطوات مهمة في التحول الرقمي والخدمات الحكومية. بصراحة الحكومة عاملة منصات كتيرة وعاملة خدمات حكومية كتيرة جدا للتسهيل للمواطنين. هنتكلم كمان عن ترخيص إنشاء مركز بيانات جديد باستثمارات 400 مليون دولار، وازاي ده بيفتح الباب لمصر انها تبقى مركز اقليمي للخدمات الرقميه والحوسبه السحابيه. وكمان في ملف كمان التحول الرقمي، هنشوف اطلاق اول منصه متكامله للضرائب العقاريه عبر الموبايل، وازاي ده بيسهل الاجراءات على المواطنين، انت خلاص بتقدر تسدد ضرائبك دلوقتي من عن طريق الابلكيشن الجديد ده. كمان هنقرب عن مبادره القريه المنتجه اللي بتستهدف تحويل الكره المصريه الى كيانات انتاجيه مستدامه تخلق فرص عمل حقيقيه وتدعم الاقتصاد المحلي. كل ده اكتر في حلقتنا النهارده من دراسه واقتصاد. هنترك بس فاصل بسيط ونرجع نستقبل ضيفنا الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. تليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسالنا 199. صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 9090.
1: الراديو 9090 هواها مصري.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مصبوح.

أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090 ابعت على 9090@الراديو-90

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: مصر على الراديو 90 90 ومكملين دراسة اقتصاد. ونورني دلوقتي الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا دكتور.
2: اهلا بحضرتك فندم.
1: ومبروك لمصر.
2: الف مبروك لمصر.
1: ماتش كان جميل والف الف مبروك. مباراة كانت جميلة بصراحة. قبل ما نتكلم في موضوعنا واول فوز لينا في كاس العالم في حاجة فرحتنا كلنا وبقينا اول كمان المجموعة. يا رب كده يكمل ايامنا ومبارياتنا كلها بالنصر باذن الله. طيب دكتور بقى انا كنت بتكلم على موضوع اللي هو انشاء مركز بيانات جديد باستثمارات 400 مليون دولار. ده بيفتح الباب لمصر انها تبقى مركز اقليمي للخدمات الرقميه والحوسبه السحابيه. اولا احنا عايزين نعرف يعني ايه الحوسبه السحابيه. النقطه الثانيه كمان عايزين نعرف من حضرتك كمان ده ازاي هيغير من شكل الاقتصاد الرقمي.
2: طيب خلينا نقول ان مصر على مدى العشر سنوات السابقة استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية. البنية التحتية جزء منها تحول رقمي. يعني مصر انفقت اكثر من 10 تريليون جنيه مصري لرفع كفاءة وتدعيم وتحسين البنية التحتية. واحنا النهاردة بنتكلم على البنية التحتية، بنتكلم على تحول رقمي، بنتكلم على ذكاء اصطناعي، بنتكلم على محطات طاقة، خاصة ان لما بنعمل النهاردة مراكز خاصة بالداتا وحفظ البيانات ده بيتطلب تأمين هذه البيانات. وبالتالي الشركات اللي احنا بنستهدفها النهاردة لجذب استثمارات اجنبية مباشرة. انا النهاردة

0: فعلا.
1: خريطه للفرص الاستثماريه ليها علاقه بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. النهارده الشركات اللي هتيجي داخل الدوله المصريه بتحتاج هذه الشركات اللي يكون امن معلومات لهذه الشركات. النهارده احنا بنشوف الامن، فكره امن المعلومات النهارده لم يعد رفاهيه، اصبح النهارده ضروره من ضرورات البيزنس. البنوك العالميه النهارده انا عايز اجذب استثمار في مجال البنوك، خاصه ان مصر بتتعامل مع دوله زي الامارات. الامارات لها استراتيجيه في التعامل، عدد من القطاعات الاقتصاديه بتستهدفها دوله الامارات زي القطاع السياحي زي قطاع البنوك، فبالتالي ده بيتطلب وجود مكان لحفظ هذه الداتا وحفظ هذه البيانات. الدوله المصريه اشتغلت على هذا الملف بشكل كبير، انفقنا جزء من البنيه التحتيه تم انفاقها على ملف الداتا وملف حفظ البيانات. ده بيتيح لمصر النهارده انها تجذب عدد من الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصاديه. هذا هيكون له انعكاس مباشر بالاقتصاد بالمناسبه، لان كل مكان عندي تحول رقمي، كل مكان عندي ذكاء اصطناعي، احد المؤشرات الرئيسيه اللي بتبدا عليها المستثمر بيبني خريطه وخطته للدخول للدوله المصريه.
0: وايضا كمان يا دكتور برضو المراكز دي كلها، الشبكه الرقميه دي سهوله طبعا في تبادل المعلومات وتوصيل المعلومات وحفظ البيانات، بتسهل كمان على المواطن كمان في كل حاجه. يعني احنا بقى يعني بقى في ناس دلوقتي بقت بتطلع كل ورقه كله عن طريق الابلكيشن.
1: طيب خليني اقول لحضرتك احصائيه، في تصريحات للسيد محافظ البنك المركزي المصري ان عدد المصريين اللي لديهم حسابات مصرفيه مع البنوك، وده ليها علاقه بالتحول الرقمي، عدد الناس اللي هم لديهم حسابات مصرفيه فوق ال 55 مليون مواطن داخل الدوله المصريه. معظم المعاملات النهارده اللي بتتم هي بتتم عن طريق تطبيق انستابي، بتتم عن طريق التحول الرقمي. فانا لو ما عنديش البيئه التكنولوجيه مش هقدر اتوسع في مجال التحول الرقمي. ده ليه انعكاس ايضا في تاسيس وبيئه عمل الشركات. النهارده يستطيع المستثمر من اي دوله في العالم عايز يدخل الدوله المصريه تاسيس الشركات عن بعد من خلال الموقع الرسمي لهيئه الاستثمار، يجي هنا مصر يستلم الاوراق وبالتالي يحصل على تاسيس الشركه. من جانب اخر تخصيص الاراضي النهارده يمكن كان احد معوقات الاستثمار داخل الدوله المصريه اخر 30 عام البيروقراطيه. النهارده تم القضاء على البيروقراطيه من خلال التحول الرقمي، يستطيع المستثمر النهارده يقدم على الرخصه ويحصل على الرخصه الذهبيه. ده بيتم عن طريق التحول الرقمي. تخصيص الاراضي الصناعيه وده الاهم بيتم ايضا بشكل عادل دون تدخل عنصر بشري. النهارده الاجراءات اللي بتتم في الاسكان ايضا القرعه بتتم عن طريق التحول الرقمي، وبالتالي لو ما عنديش بيئه تكنولوجيه مش هقدر اتوسع في هذه الاجراءات.
0: وفرت حاجات كتيره، وفرت وقت وجهد بصراحه، وفرت حاجات كتيره جدا. طب لو رحنا للملف تاني يا دكتور، طبعا القرار الفيدرالي واسعار الاسواق، طبعا احنا شفنا القرار اللي هو الفيدرالي بتثبيت الفايده كان الاسبوع اللي فات، يعني هل ده معناه استقرار اقتصادي عالمي ولا مرحله ترقب جديد في تغيير اسعار فايده او في تغيير الاسعار؟
1: طيب خلينا نقول ان احنا البنوك المركزيه حول العالم امامها ثلاث بدائل. البديل الاول هو تخفيض اسعار الفايده، البديل الاخر رفع اسعار الفايده، البديل اللي هو بنقول المنطقه الرماديه اللي هو تثبيت سعر الفايده. امتى بنلجا لكل بديل؟ يمكن العالم في اخر ست سنوات كانوا ست سنوات
0: حلوه المنطقه الرماديه دي
1: يعني هي نقدر نقول هو بيحفظ المنطقه الرماديه اللي فيها، بيحفظ الوضع الحالي كما هو عليه اطول فتره ممكنه. يعني خلينا نقول ان اخر ست سنوات العالم مر بعدد كبير جدا من المتغيرات السياسيه والطبيه واللي كان ليها انعكاس على الوضع الاقتصادي. كل البنوك المركزيه حول العالم كانت بتلجا بشكل كبير الى محاوله كبح جماح التضخم. يعني ايه كبح جماح التضخم؟ يعني يحد من قدرة الأفراد على الإنفاق، ويحد من قدرة المؤسسات التمويل على إعطاء تمويلات للشركات وللأفراد. فبالتالي كانوا بيلجأوا إلى ارتفاع أسعار الفايدة، كأن على اعتبار أن الفايدة هي أحد أدوات السياسة النقدية تتبعها معظم البنوك المركزية لإحداث نوع من أنواع ضبط التوازن ما بين معدلات النمو وما بين الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري. وبالتالي لجأ البنوك المركزيه الى ارتفاع اسعار الفايده. الفيدرالي الامريكي في خلال 2021 و2022 كان بيتم التشديد النقدي ورفع سعر الفايده، واتبعته معظم البنوك المركزيه حول العالم. للاسف ان هذه السياسه بتضر بشكل كبير من موازنات الدول. هنلاقي ان الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال الميزانيه العموميه في الولايات المتحده الامريكيه فيها عجز هيكلي. يعني ايه عجز هيكلي؟ يعني المصروفات اكبر من الايرادات. يعني من عجز هيكلي يقدر تقريبا ب1.4 تريليون دولار، وده اللي دفع الرئيس الامريكي ان هو بيضغط على الفيدرالي الامريكي لتخفيض اسعار الفايده علشان يخفض بشكل كبير عبء الدين ويخفض الفوائد. مع وجود الحرب الاسرائيليه الايرانيه للأسف الشديد معظم البنوك المركزية حول العالم راحت لناحية تثبيت سعر الفايدة، وكان من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي تحديدا بيثبت سعر الفايدة. هو عنده حالة من حالة عدم اليقين، مش عارف إن الحرب دي الأمد بتاعها أو وقتها يخلص إمتى، مش عارف بالظبط إيه الأضرار الاقتصادية اللي موجودة، فبالتالي بيثبت سعر الفايدة لأطول فترة ممكنة تحسبا إما لتردي الأوضاع أكثر فبالتالي يبدأ يرفع سعر الفايدة، أو لوجود انفراج قصيرة الأجل فبالتالي يبدأ تخفيض سعر الفايدة. أتوقع إن لو تم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لكافة الأطراف
0: إن شاء الله
1: هينعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر الفايدة، وبالتالي تبدأ دورة التيسير النقدي وتخفيض تدريجي لأسعار الفايدة.
0: وإحنا شفنا برضو اليومين اللي فاتوا دولت يا دكتور إن حركة الدولار كمان يعني قدام العملات الثانية كمان نزلت كمان، يعني سعر الدولار كمان نزل كمان، يعني
1: هو في حالة من حالات التفاؤل النهاردة
0: بوجود
1: يعني دايما مع وجود الجلوس على طاولة المفاوضات معناها إن سيتم إغلاب المصلحة العامة للدول وإغلاب صوت العقل على صوت الآلة العسكرية، وده معناه إن شاء الله يكون انفراجة في الوقت القصير
0: بإذن الله. طيب إحنا هنخرج فاصل بسيطة دكتور ونرجع تاني نكمل برضو مع حضرتك، برضو عندنا برضو ملفات كتيرة جدا نتكلم عن القرية المنتجة ونتكلم عن حاجات كتيرة جدا. هنخرج فاصل بسيط وتليفوننا 2-18-10-8-66 ورقم رسالنا 199.
2: ضحكة عيون حبيبي ضحكة

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90.
1: هوا مصري على الراديو 90-90، ولسه راجعين من الفاصل ومنورني الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. دكتور، في كذا حاجة كده، يعني صناعة السيارات الكهربائية احنا برضو شايفينها في مصر حاجة بقت متطورة. في اتفاقية دلوقتي تم توقعها مؤخرا لتصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر. ايه دلالة الخطوة دي اقتصاديا؟ وكمان يعني الواحد حتى كمان ملاحظ دلوقتي، يعني انا دلوقتي حتى وماشي في الشارع بيبقى جنبي، انا بعرف على طول العربية الكهرباء يعني جنبي، يعني بقت منتشرة دلوقتي.
2: طيب خلينا نقول ان موضوع القطاع السيارات النهارده من القطاعات الهامه داخل الدوله. بالمناسبه ده احد القطاعات اللي موجوده ضمن خريطه الاستثمار داخل الدوله.
1: نعم.
2: الدوله اشتغلت على مدى الثلاث سنوات السابقه في تحليل الاقتصاد المصري وتحليل الميزان التجاري لمصر.
1: نعم.
2: مصر النهارده عندها خلل هيكلي في الميزان التجاري. يعني ايه؟ يعني انا بستورد اكتر مصادر، الفاتوره الاستيراديه للدوله تبلغ كمتوسط حوالي 90 مليار دولار، في حين صادراتنا في احسن الاحوال لا تتخطى حاجز ال 48 مليار دولار. فتم تحليل ايه البنود اللي انا بستوردها، هنلاقي ان على راسها قطاع السيارات وقطع غيار السيارات. مصر بتستورد سيارات وقطع غيار سيارات سنويا بحوالي 5.5 مليار دولار، ده بيعادل من 6-7% من اجمالي الفاتوره الاستيراديه للدوله المصريه. فبالتالي كان بقى الدوله رؤيه متخذ القرار ان احنا نعيد بس نفتح مصنع النصر للسيارات. بالمناسبه مصنع النصر للسيارات، واحنا بنتكلم عن صناعه مهمه اللي هي صناعه السيارات، ده انشئ سنه 1965 وتوقف عن الانتاج سنه 2009. والمفارقه العجيبه ان سنه 2009 شهدت بدايه صناعه السيارات في دوله عربيه شقيقه، المغرب تحديدا. النهارده المغرب من ضمن الدول الرائده في الدول كدول عربيه والسوق الافريقي في صناعه السيارات. مصر النهارده بتشتغل على ملف صناعه السيارات وتحديدا السيارات الكهربائيه، خاصه ده بيكون ليه ميزه انه بيخف الضغط على المواد البتروليه وبالتالي يحقق وفرات للدوله. من جانب اخر انه اكثر بديل النهارده تكنولوجي فائق السرعه، بديل جيد النهارده، بالاضافه انه بيحافظ على البيئه ومن التلوث البيئي. وبالتالي مصر النهارده بتشتغل في ملف السيارات تحديدا وقطع غيار السيارات خصوصا وتحديدا السيارات الكهربائيه، بما يكون ليه انعكاس كبير وتحقيق المصالح الاقتصاديه، سواء كان للدوله انها تبدا تعالج العجز في الميزان التجاري، او حتى الفرد انه يستطيع ان يحصل على سياره بسعر اقتصادي. بالتالي النهارده شايفين النهارده في بنوك النهارده بتقدر تقدم، بنوك ومؤسسات تمويل داخل الدوله المصريه بتحفز المستهلكين والمصريين ان هم يقتنوا سيارات كهربائيه باسعار فايده مميزه.
1: وكمان التوجه ده كمان بيخدم كمان استراتيجيه توطين الصناعه نفسها كمان يا دكتور، اللي هو موضوع السيارات الكهرباء. طيب احنا لو اتكلمنا كمان برضو على موضوع برضو حضرتك، احنا شفنا كمان الموضوع لما قلت لحضرتك قبل الفاصل هنتكلم على موضوع مبادره القريه المنتجه، هدف تحويل القرى لوحدات انتاجيه. ايه معنى ده على ارض الواقع يا دكتور؟
2: طيب قبل ما نتكلم على معنى ده على ارض الواقع، نرجع شويه كده بالسنين ورا. كان عندنا حاجه الريف المنتج. كان اهالينا في الريف كانوا بينتجوا كل ما يحتاجوه، سواء كان ما يحتاجوه من لحوم، سواء كانت بيضاء او حمراء، كان الدواجن، كان الصناعة الريفية اللي كانت موجودة. النهاردة الدولة بتحاول تعيد انتاج هذا النموذج، لانه كان ليه انعكاس كبير جدا على تدبير احتياجات ما يحتاجه الشعب المصري من غذاء. ملف الغذاء ده ملف مهم جدا. بالمناسبة
1: كان نادرا زمان البيت حتى في الريف حتى ما يشتري حاجة من بره، يعني
2: كان عنده اكتفاء ذاتي.
1: هو كل حاجة عنده.
2: احنا اللي بنسميه في الاقتصاد الاكتفاء الذاتي. الاسرة بتعمل اكتفاء ذاتي لكل،
1: بيعمل كل حاجة في البيت،
2: المش والعسل والجبن
1: والزبدة والعيش
2: كل ده ما يحتاجه. لما احنا حصل ان حصل تغير في ثقافة المستهلكين والمواطنين، انعكس ايضا على ثقافة استهلاكية بدلا ما تكون ثقافة انتاجية. احنا الجيل اللي هو بتاع السبعينات والثمانينات ده اخر الجيل اللي حضر الامهات في البيوت، كانوا بيشتغلوا اعمال حرفية بسيطة زي حياكة الملابس وخياطة الملابس، دي كانت موجودة. الريف كان فيه الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني. مصر النهاردة بتستهدف تحفيز المستهلكين ان هم يبدأوا يتحولوا الى منتجين، لان انا عايز اقضي على عجز الميزان التجاري من جانب. ومن جانب اخر احنا شايفين النهارده العالم احد التحديات اللي موجوده في العالم، احنا بنتكلم على ازمه ديون عالميه تجاوزت 352 تريليون دولار، لا نغفل ازمه غذاء موجوده في العالم دفعت منظمه الغذاء العالميه انها تبدا تحذر ان 10% من سكان العالم قد يواجهوا خطر حاد في نقص التغذيه. يمكن التكليف الرئاسي للحكومه الحاليه الاهتمام بقضيه الامن الغذائي كاحد الاولويات واحد التحديات اللي موجوده داخل الدوله. الدوله النهارده بتشتغل على الارض من خلال اطلاق عدد من المبادرات زي مبادره البنك المركزي لدعم المشروعات الصناعيه سواء كان والزراعيه. دي هدفها ان احنا نساعد المنتج البسيط، نساعد الاسره الصغيره، نساعد المراه الريفيه، ان يكون في برامج تمويليه مخصصه لهذه الانشطه، وبالتالي معناها زياده حجم الانتاج، وده معناه كل ما كان الانتاج بيزيد كل ما يكون هناك محصره كبيره لمؤشرات التضخم.
1: وطبعا كل ده كمان بيخلق كمان فرص عمل حقيقيه فعلا للشباب والمراه، وكمان بيغير كمان من شكل الاقتصاد الريفي في مصر من استهلاك من الاستهلاك للانتاج باذن الله يعني. طيب احنا عايزين نتكلم عن المنصه الضرائب العقاريه. يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي بقى كله دلوقتي ابلكيشن تقدر تسدد ضرايبك، تسدد حتى الضرايب العقاريه دلوقتي. خلاص مجلس الوزراء قال ان ومصلحه الضرائب قالت ان الشقق الاقل من 8 مليون لا تحاسب ضريبيا. هنتكلم كل دوت بس هنخرج فاصل بسيط، ولسه مكملين مع الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: هوا مصر على راديو 90 90، ووصلنا لآخر فقرة في الدراسة واقتصاد، ومنورني الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. وكنا بنتكلم قبل فاصل على موضوع منصة الضرب العقارية، وخلاص دلوقتي بقت الناس تقدر تسدد خلاص الضرب العقارية دلوقتي عن طريق الموبايل، ما يروحش بقى في الزحام ويقف في طوابير في مصلحة الضرائب. أول منصة متكاملة للضرب العقارية عبر الموبايل، إيه أهميتها في تسهيل طبعا خدمات أكتر للمواطنين؟
2: اولا احنا بنستفيد بقى من مجال التحول الرقمي. النهارده الدوله انفقت جزء كبير جدا من التريليونات اللي تم انفاقها اخر 10 سنوات، من ضمنها البنيه التحتيه الرقميه. فانا بستفيد النهارده من التحول الرقمي، بستفيد من التعداد السكاني، بستفيد من التعداد العقاري. انا محتاج يكون عندي كدوله اعرف اخطط كويس للدوله المصريه، فمحتاج يكون عندي بيانات سليمه. ده من جانب الدوله. واحنا بنتكلم بقى على الافراد، الوضع القديم ان كان في نموذج للاقرار الضريبي، كان الاقرار الضريبي فعلا معقد بشكل كبير. النهارده الدوله بتبسطه. بالمناسبه تبسيط الاقرارات الضريبيه مش بس للضريبه العقاريه، كمان بنتكلم على الشركات. الشركات النهارده كخطوه مبدئيه ضريبه القيمه المضافه بتتم عن طريق التكنولوجيا وعن طريق التحول الرقمي. الفواتير الضريبيه النهارده بتتم عن طريق التحول الرقمي. فبالتالي انا شايف تغيير كبير جدا فيما يتعلق بالتعامل مع مصلحه الضرائب المصريه. مصلحه الضرائب المصريه سواء كان بقى ضريبه عقاريه، ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه وغيره.
1: انت حضرتك كمان بتتكلم كمان ان التكنولوجيا خلاص غيرت من شكل التعامل في كل حاجه، يعني مش في الضرائب كمان.
2: كان
1: بس
2: في ناس بتكسل تروح تقدم اقرار ضريبي. عشان اروح اقدم اقرار ضريبي كنت اقف بالساعات. النهارده من خلال التحول الرقمي بضغطه زرار انا عملت الاقرار الضريبي، سواء كان ضريبه عقاريه، سواء كان رفع الفواتير الضريبيه حتى على المنظومه الضريبيه. كل ده ساهم بشكل كبير جدا لمنع المتهربين من الضرائب. من جانب اخر، انا كمواطن بحصل على الخدمه بشكل سريع وبشكل سلس وبشكل مبسط. ده انعكس في حصيله الضرائب. النهارده الاقرارات الضريبيه وحصيله الايرادات الضريبيه للدوله زادت بشكل كبير عما كنا عليه. الدوله النهارده ومصلحه الضرائب المصريه تحديدا وضع مخطط ان احنا بنزود مواردنا من الضرائب دون اضافه اعباء ضريبيه جديده، بتبسيط الاجراءات الضريبيه، بفتح صفحه جديده مع المولين الضريبيين، وبالتالي بتزيد الايرادات. وده مهم جدا ان احنا بنستخدمها في الانفاق على المواطنين نفسهم وعلى علينا كمواطنين، سواء الانفاق على برامج التعليم والصحه والامن وغيره.
1: انجازات كبيره جدا قامت بها الدوله المصريه في السنوات السابقه تحت رعايه طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما باذن الله مصر كمان في تقدم باذن الله. دكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، حضرتك نورتنا.
2: اشكرك
1: على 90 90.
2: شكرا فندم،
1: وان شاء الله باذن الله هنكسب الماتش اللي جاي
2: باذن الله
1: بتاع ايران.
2: مبارك لمصر ان شاء الله،
1: مبارك لمصر، ونطلع باذن الله اول المجموعه
2: باذن الله فندم. باذن الله.
1: بكده خلصت حلقتنا النهارده من دراسه اقتصاد. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90 90، واشوف دايما حضراتكم على خير قبل دلوقتي بساعه من الاسبوع القادم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لوزارة التعليم العالي، وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة استكمال مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتعزيز دورها الطبي في تقديم خدمة علاجية متكاملة لآلاف المرضى وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أجرى زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت بحلوان، وتفقد مصانع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. هذا وأكد الدكتور حسين عيسى أن سيجوارت صرح صناعي رائد يسهم في تلبية متطلبات المشروعات القومية بقطاع النقل والبنية التحتية، موضحا أن الدولة تدعم التوسع في الصناعات الاستراتيجية لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأكد أن رفع المكون المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شهد فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة. وأشار وزير الصحة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي وللمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس كانت حاسمة في توفير جميع سبل الدعم اللازمة للأطفال المستفيدين وضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 12:00 بحمولة تبلغ أكثر من 3,000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. اقتصادياً، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة 50 جنيها مزيفة، وأوضح أن البنك المركزي المصري أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع يوميا حركة تداول النقد مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري. ورياضيا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبو المنتخب الوطني وأعضاء بعثة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026 تقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمة للمنتخب ودعمه المتواصل للشباب المصري في مختلف المجالات. وأكد اتحاد الكرة أن دعم الرئيس السيسي للمنتخب يمثل حافزا لمواصلة العمل والعطاء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه. اهلا بيكم، انا فرحان والمئة مليون مصري فرحانين، لان احنا صهرنا مبارح لحد الصبح على ماتش مصر ونيوزيلندا. كلنا كنا قاعدين عندنا الحماس والرغبة، وكأن المئة مليون عايزين ينزلوا الملعب ويخلصوا الماتش ده عشان نحقق إنجاز تاريخي ما تحققش. أنا عارف إن ده مش برنامج رياضي، بس ما أقدرش أتجاهل فرحة المصريين بهذه المباراة. عايز تعرف إحنا عملنا إيه؟ واحد، إحنا الأول مرة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم نفوز بمباراة. لعبنا 8 ماتشات في كأس العالم، اتعادلنا 3 مرات، اتهزمنا 5 مرات، تخيل. النهاردة محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم، جاب 3 تجوان 3 أهداف. محمد صلاح في ماتش مصر ونيوزيلندا جايب جون، عامل أسيست. مستاش محمد صلاح عامل أسيست بتاع بلجيكا بتاع إمام عاشور. طبعا خلاص خلصنا بقى على الأسطورة كابتن مجد عبد الغني اللي قاعد عايش على جون سنة 90. النهاردة 3 أهداف، لعيبة جداد بيضافوا لسجل الهدافين لمصر. تقريبا بنسبة 90% احنا كده صعدنا للدور الثاني بإذن الله. طبعا بقى لنا ماتش مهم مع إيران، وإيران أثبتت امبارح مع بلجيكا إنها فريق مش ضعيف. الفرق دلوقتي عندها بلجيكا نقطتين، إيران نقطتين، نيوزيلندا نقطة، إحنا 4 نقاط. يكفينا فقط التعادل في الماتش القادم ونقدر نصعد على الدور الثاني. ما نعرفش بقى هنقابل مين، هل إحنا الأول هل الثاني، لكن انت الاول مرة ان شاء الله وبدون مقاطعة بتصعد الى الدور التاني ان شاء الله. طبعا ده متوقف على نتيجة المباراة القادمة. ما خلي بالك بلجيكا عندها نقطتين، لو فازت على نيوزيلندا يبقى عندها 5، يبقى انت محتاج تتعادل ايضا على الاقل مع ايران وانك ما تتغلبش في هذه المباراة. الناس كلها فرحانة، اللعيبة كانوا فرحانين. طبعا احنا الشوط الاول اتكب علينا مية برد، مش ده المنتخب اللي لعب قدام بلجيكا، مش ده منتخب مصر، مش ده اللي قعدنا الشوط الاول قدام بلجيكا بنقول الله. اللعيبة نازلين تايهين، او كان عندهم ثقة اكبر في انفسهم، او هقول تاتش غرور مثلا. نيوزيلندا فريق عادي هنغلبه، لكن طبعا الجون اللي جه فينا الاول في اول ربع ساعة كان جون مزعج. بيني وبينك انا قعدت متشائم، يعني متشائم ده ايه ده في اول ربع ساعة، ده احنا لسه بنقول يا هادي. طبعا بين الشوطين كابتن حسام حسن ادى للعيبة دش، اصل شوط تاني كأننا بنلعب بفريق تاني غير فريق الشوط الاول. لعيبة نازلة فايقة صحية، جبنا 3 أهداف، 3 أهداف في شوط واحد. طبعا لا ننسى البطل الأسطورة وراء هذا الفوز، انت طبعا هتقول لي محمد صلاح، طبعا بس وراء كابتن شوبير. مصطفى شوبير لعب ماتش عالمي، شلك في الشوط الأول 3 أهداف محققة. لو كان هدف واحد جه كانت مهمتك بقت صعبة قوي في الشوط الثاني. مصطفى شوبير أفضل اختيار لحارس مرمى حتى الآن، عمل دور رائع، أسد بمعنى كلمة أسد، أو هذا الشبل من ذكى الأسد. تحية لكل لاعب في منتخب مصر. وبصراحة بقى عايزين نعيد تعريف كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن اللي أغلبنا كان ضد أنه هو يقود المنتخب الوطني، ونقول ان هو مدرب فاشل ما عملش حاجة مع اي فريق، وبنقول عليه ايضا ان هو التدريب بتاعه بالحماس والكرة مش بالحماس. لا، احنا شفنا مدير فني رفيع المستوى في مباراة بلجيكا وفي مباراة نيوزيلندا النهاردة. شفنا تغيير خططي، شفنا تغيير مراكز لعيبة، حتى اختيار التغييرات منهم تريزيجيه اللي جاب لنا الجول. فكابتن حسام حسن ان شاء الله كده هيبقى مكمل معانا، هيلعب بقى تصفيات افريقيا وكاس العالم القادمه، خد دفعه معنويه كبيره، خد ثقل عند المصريين. ما يقدرش حد بقى سواء اتحاد كوره او اعلام يهاجم حسام حسن بعد النهارده. حسام حسن هو اول لاعب مصري يلعب في كاس العالم لاعبا، يشارك في كاس العالم كلاعب وايضا كمدير فني للمنتخب. تعال نراجع كل المدراء الفنيين. جوهري الله يرحمه كان دايما بيلعب دفاع، وكوبر كان معانا في 3 ماتشات اتغلبناهم، فاكر السعوديه واوروجواي والكلام ده. النهارده انا شايف شخصيه جديده اول للمنتخب، شايف منتخب نازل عايز يفوز، منتخب مش عايز يلغي كلمه التمثيل المشرف. مصر لا تلعب في كاس العالم 2026 بمنطق التمثيل المشرف، لا، مصر نازله، المنتخب نازل عايز يلعب وعايز يفوز. اكيد لما المنتخب هيرجع ان شاء الله من امريكا من كاس العالم هنعمل له احتفال كبير يليق بيه، زي ما فرحنا زي ما اسعدنا. اللعيبه كان عليها ضغط عصبي كبير في مباراه نيوزيلندا، خاصه الشوط الاول مغلوب 1-0. نيوزيلندا فريق اثبت انه فريق كبير بالمناسبه مش صغير، اطوال اللعيبه النيوزيلنديين بتوع نيوزيلندا 190 سنتي متوسط، ده ايه ده، انت بتلعب مين؟ فطبعا الشوط الاول كل الكرات اللي عليها كانت بتاعته. الشوط الثاني لما انت غيرت الاداء بقى ووصلت لمرحله ان انت عمال تلعب على الارض، بصراحه شابوه كابتن حسام حسن، شابوه كابتن حسام حسن اللي غير واضاف لتشكيل هذا المنتخب. شخصيه المنتخب ظهرت بقوه في الشوط الثاني. عايزين نفرح بقى وننبسط يا اخي، احنا هنقعد نقضيها بقى مشاكل وبتاع، يوم من ايام الفرح. ما تنساش السبت القادم 6 صباحا مباراة مصر وإيران، وإن شاء الله نفوز بيها ونحقق تاني فوز تاريخي في كاس العالم. نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آيفلتر. آيفلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه بعد ما اتكلمنا بقى على مباراة المنتخب ونيوزيلندا، عايزين ندخل برضو في حياتنا واخبارنا ايه والكلام ده يعني. بس عايز اقول ملحوظة، النيابة العامة طلعت بيان امبارح وهي لاحظت ان في مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد على صفحته مثلا عايز يقدم بلاغ، فيروح كاتب على صفحته رسالة او شكوى، ويروح كاتب في اخر السطر هذا بلاغ للنائب العام. فالنيابة العامة بتقول لك بصراحة في طريقة وحيدة علشان توجه خطابك للنيابة العامة، اما ان انت تروح لمكتب النائب العام او النيابة في بلدك وتقدم بلاغ، او ان انت تدخل على موقع النيابة العامة على الانترنت وليها ايضا رقم واتساب فتبعت البلاغ. لكن مش مكتب النائب العام هيقعد يتابع لك ملايين الصفحات وكل واحد عمال يكتب لي هذا بلاغ للنيابة يعني. فالنيابة العامة بتقول لك لو سمحت، لو سمحت عندك مشكلة، عندك بلاغ، عايز تقدم حاجة، تعمل حاجة، ففي طريقتين: اما ان انت تتحرك بنفسك لمقر النيابة العامة وتقدم هذا البلاغ او هذه الشكوى عشان يتم التعامل معه رسميا، او ان انت في المقابل تدخل على موقع النيابة العامة على الانترنت وتقدم الشكوى والبلاغ، وتملى في اسطمبة كده تملى اسمك، عنوانك، تليفونك، محل الشكوى. طبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا بلاحظ ايضا ان عدد من يعني المواطنين اللي لهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يروح عامل شكوى ويقول لك ده بلاغ للنائب العام. فالنائب العام بقى مطلع بيان بيقول لك لا، احنا عايزين بقى ايه الدنيا تشتغل بسيستم يعني، لكن مفيش حاجة اسمها يلا ايه ارميلي كده اي كلام على الفيسبوك وقول لي ده يلا بلاغ للنائب العام. ياريت نتعامل بهذا المنطق ايضا مع كل الاجهزة. عندنا صفحة مثلا شهيرة وهي تحتل رقم 2 على مستوى العالم من حيث التفاعل يعني، بعد صفحة البيت الأبيض. صفحة الداخلية الكل بيمنشن ليها مشاكل أو كده، أو البعض بيدخل على صفحة الداخلية ويروح مقدم شكوى أو كده. عايزين نشتغل كمواطنين بشكل احتراف، ما بقاش يا سيدي قدامك قصة إن أنت تروح وتتزاحم. الدنيا بقت سهلة النهاردة، اقعد على الموقع الالكتروني للنيابة العامة قدم شكوتك او لأي جهة او اي مصلحة. بس فكرة ان انا اقعد على صفحتي على الفيسبوك واقول ده بلاغ للنائب العام ولا ده بلاغ للداخلية، ما هو الاجهزة دي مش هتقعد بقى تقرأ لك. في عندنا احنا يجي 50 مليون اكاونت او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بس يعني. فخلينا برضو نكون يعني حذرين شوية أو نحترم طبيعة عمل هذه الأجهزة. هطلع فاصل ونتكلم شوية عن الأسعار.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: بنك الأهل المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: بعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أنا براقب زي حضراتكم أسعار الدنيا عاملة إيه. مثلا أسعار السيارات، أسعار الأجهزة الكهربائية، لأن دي في أساسها استيراد. عايز أذكرك إن أول الدولار ما اتحرك فور اندلاع الحرب اللي في على إيران من إسرائيل وأمريكا، لقينا معارض السيارات الكبرى وقفت بيها وراحت عاملة أوفر برايس على العربيات يبدأ من 50,000 ل300,000، رغم أن العربيات دي كانت في المعرض وكانت في مخازن هذه المعارض قبل اندلاع الحرب، يعني شارينها بأسعار الدولار أبو 47. لا أصل إحنا ما نعرفش الدنيا هتروح فين، وأنا وقفت بيع وكلام. وثم قام الشركات المصنعة للسيارات في مصر أو الوكلاء راحوا مزودين الأسعار، رغم أن العربيات جابوها بالسعر 47.5. فتراجع معدل شراء السيارات الزيرو في بلدنا. ما هو احنا قادرين أساسا على الأسعار أبو 47 جنيه دولار، عايز لاشتري وهو ب 54 ما عادش اشتري. توقفت حركة البيع. النهاردة الدولار نزل من 54 ل49 وكم قرش. مفروض اللي علق اليافطة وعلى السعر في العربيات 10% 5% 7% يسحب بقى ويحط السعر القديم. ليه؟ لان محدش يقنعني ان العربيات المعروضة دي جرى استيرادها الشهرين اللي فاتوا. اولا كان في مشاكل في الشحن، وكان مضيق هرمز مقفول وكلام. ده هي نفس العربيات اللي المصريين ما اشتروهاش لما اسعارها ارتفعت، ثم محدش استورد حاجة. دي العربيات المعروضة حاليا اللي جت مصر والدولار ب 47.5. فليه العربيات ما انخفضش سعرها فورا؟ بمعنى كلمة فورا، انا بديك نموذج، مش المقصود بيه العربية كعربية، بديك نموذج كسلعة مستوردة متخزنة بقالها شهور وفي منها موديلات قديمة كمان ولازم يخلصوا منها. يعني كمان شهرين مثلا هتنزل موديلات جديدة، بعض الموديلات لعام 2027. تيجي تروح على شعبة السيارات، ايه اخوانا ايه الاخبار؟ هو يعني اعضاء الشعبة مش هيخفضوا الاسعار شوية؟ يقول لك لا، ادينا بس فرصة شهر شهرين لحد ما نتخلص من البضاعة اللي اشتريناها بالدولار الغالي. يا اخويا تتخلص ايه؟ العربيات هي عندك من اول يناير حضرتك، انت ما جبتش عربيات جديدة، انت بس غيرت الاستيكرز اللي على العربية بتاع السعر. ما ترجع بقى، ما تتعامل بقى بأمانة مع المستهلك. ده نموذج. تعال نروح لنموذج آخر مثلا، وهو شعبة الأجهزة الكهربائية مثلا، ونوجه لها سؤال: لماذا لا تتراجع أسعار الأجهزة الكهربائية؟ الأجهزة الكهربائية زاد سعرها، اسمع النسبة دي، من 30 إلى 35% في الثلاث شهور اللي فاتوا فورا اندلاع الحرب. طب ليه يا اخوانا؟ ده الدولار الجنيه تراجع 14%، وحاليا استعاد 70% من قوته او تراجعه. فليه حضرتك خليتها 35%؟ بتسأل اصحاب المصانع. يقول لك ايه بقى اصحاب المصانع؟ اصل في الثلاث شهور دول اسعار البنزين والسولار زادت، فالتكلفة عندي زادت. ماشي. الحد الأدنى للأجور زاد، فالتكلفة عندي زادت. ماشي. الصاج اللي بيدخل في الأجهزة الكهربائية الحكومة عملت عليه رسم إخراج فزاد. ماشي. دول بقى يشكلوا كم في المية من السعر حضرتك؟ حضرتك مزود 35%، والحاجات دي كلها لا تشكل تلت الجهاز الكهربائي. بحنا هنا عندنا مشكلة. على الأقل على الأقل أنت لازم تشيل 20%. شركات المصنعة للأجهزة الكهربائية تعاني معاناة شديدة بعد انصراف الناس عن الشراء. أصل أنت بتكلم بقت في أسعار جنونية جنونية. النهاردة لما أي جهاز كهربائي يعطل في البيت، والأجهزة الكهربائية طبعا دي مش رفاهية، يعني رب الأسرة الزوج الزوجة بيقعدوا يصلحوه 100 مرة بس ما يقدرش. يعني يقول لك ادفع 1000 جنيه 2000 جنيه احسن ما تورط في 30,000 جنيه 8 تلاجة. فما فيش حركة شراء. لو في حركة شراء بسيطة هيبقى العرسان بيتجوزوا، وشركات التمويل الاستهلاكي هي اللي منشطة عملية الشراء لانها بتديني بالتقسيط سنة واثنين وثلاثة. لو مفيش شركات تمويل استهلاكي مش هيبقى فيه مبيعات للأجهزة الكهربائية. صح ولا غلط يا اخوانا؟ مش هيبقى فيه مبيعات خالص. وبالتالي على مصنع الأجهزة الكهربائية انهم يرجعوا للأسعار اللي قبل الحرب. في زيادة بسيطة علشان بنزين سولار مرتبة، طيب ماشي بنحرك 3% 5%، لكن ما تقوليش 35%. يعني ما ينفعش الجهاز الكهربائي ابو 10,000 جنيه انت تروح بيحولي ب 13,500 جنيه. صح ولا غلط يا اخوانا؟ هي دي الفكرة اللي احنا عايزين نبعتها لكل مصنع ولكل مستورد ولكل تاجر في مصر. الرحمة بالمستهلك، الرحمة بالمواطن. دخل المواطن مزاج أثناء 3 شهور الحرب بالمناسبة، وكل يوم الأسعار بتزيد، فالمواطن لا يمتلك إلا قرار واحد، العزوف عن الشراء. ما هو الدنيا وسعت قوي. يعني أنا من جيل كانت العربية بتيجي ب10,000 و12,000. صح ولا غلط؟ ده لحد بداية الألفية بالمناسبة، حاجة قريبة، ب50,000 تجيب عربية حلوة قوي، عربية زيرو بالمناسبة، بس ما أقدرش أذكر الماركات، مكيفة وسنتر لوك وكل حاجة. فكرة إن يبقى في عربية بمليون جنيه دي، ده كان الواحد لو يعني يتقال له جملة زي كده إن في المستقبل القريب في عربية هتبدأ من مليون جنيه يقولك ليه، وأنا هشتري طيارة؟ بس ده أصبح واقع النهاردة. فعلشان كده إحنا بنناشد الناس، لو سمحتم لو سمحتم رجعوا الأسعار زي ما كانت، خفضوا الأسعار. مش شرط تحقق المكاسب الكبيرة اللي انت بتصر عليها باستمرار. أتمنى تكون الرسالة وصلت. نطلع فاصل.

0: كأهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: العداد الحوثي اللي بيشكل أزمة عند أسر كتيرة. الأول لما الواحد كان بيبقى قاعد في شقة ولسه العداد ما جالوش، أو قاعد في شقة مخالفة قانونا يعني في اشتراطات البناء، فالواحد كان بيركب عداد اسمه عداد مبارسة، وكان بيفعله يجي 300 جنيه وبعد كده زادت شوية. وزارة الكهرباء قالت لا، قدم على عداد كوتي، فكان بيتعامل وفق شرايح. لكن جت الحكومة قالت وانا مالي، انت كده كده قاعد مخالف، فراحت حسباله الكيلو وات ساعة ب 274 قرش. طبعا الناس قالوا جاش، لان كل اللي مركبين العداد الكودي ناس غلابة قاعدين في مناطق عشوائية او مباني غير مرخصة. وفي نداءات كثيرة من بعض اعضاء مجلس النواب بتقول للحكومة لو سمحتي يعني حللنا مشكلة العداد الكودي. بتقول للحكومة لو سمحتي حللنا مشكلة العداد الكودي. طيب وزارة الكهرباء اعلنت اليومين اللي فاتوا على بعض التيسيرات في العداد الكودي. قالت ان المبنى السليم اللي انت قاعد فيه، المبنى سليم ما فيهوش مشكلة، لكن انت لسبب او لاخر كنت مركب عداد كودي. وزارة الكهرباء بتقول لك حاجة بسيطة قوي، روح بورق المبنى السليم ده وفقط اعمل حاجة واحدة، اطلب من شركة الكهرباء اللي انت تابع ليها قول لها لو سمحتي انا المبنى سليم اهو، وادي ترخيصه وحاجته، عايز اخلص عدادي بس وعايز انقله العداد عادي، عايز انقل العداد الى عداد عادي قانوني يعني. وزارة الكهرباء بتقول لك احنا مش هناخد منك فلوس، ده مجرد تغيير على السيستم. حلو، طيب احنا بدأنا اجراءات قانونية. وزارة الكهرباء بتقول لك لو وصلت الى نموذج 8 هاتلي الورقة دي وهعدلك، لو بدأت حتى اجراءاتك في تقنين المبنى تقدر تحول عدادك ايضا. ده جزء من التيسيرات اللي عملاها وزارة الكهرباء. لكن البعض اللي لسه عمال لسه يعني يقنن المبنى بتاعه، احنا بناشد هنا الاداره او الحكومه او جهات الاختصاص انها تعمل حاجه واحده بس، تسهل الاجراءات بتاعه تسجيل المبنى بشكل قانوني. بلاش والنبي يعني اللي هو الكعب الداير ونعدي على كم وزاره وكده، لو وصلنا الى شباك واحد هنبقى وفرنا كتير على هذا المواطن. يا رب تكون المعلومات وصلت لحضراتكم فيما يتعلق بالعداد الكودي. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معاكم، افرحوا بقى بفوز المنتخب المصري. كل التحية ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لوزارة التعليم العالي، وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة استكمال مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتعزيز دورها الطبي في تقديم خدمة علاجية متكاملة لآلاف المرضى وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أجرى زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت بحلوان، وتفقد مصانع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وأكد الدكتور حسين عيسى أن سيجوارت صرح صناعي رائد يسهم في تلبية متطلبات المشروع القومي بقطاع النقل والبنية التحتية، موضحا أن الدولة تدعم التوسع في الصناعات الاستراتيجية لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأكد أن رفع المكون المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شهد فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، وأشار وزير الصحة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي والمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس كانت حاسمة في توفير جميع سبل الدعم اللازمة للأطفال المستفيدين وضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، وأشاد الوزيران خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة مشيدين بما تشهده العلاقات من تطور لافت. وعلى الصعيد الإقليمي شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والملف الليبي. مصر أعربت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الذي وقع بأحد المصانع في إحدى المناطق الصناعية وما أسفر عنه من إصابات، وتمنت مصر الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت وقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف معربة عن ثقتها في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع تداعيات الحادث واحتواء أثاره. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة 50 جنيها مزيفة، وأوضح أن البنك المركزي المصري أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع يوميا حركة تداول النقد مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري. ورياضيا، منتخبا الأرجنتين والنمسا يلتقيان في 8 مساء بدور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الفل السعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة. والنهاردة اليوم مش عادي يا جماعة، النهاردة في سعادة وفرحة كبيرة جدا جدا. كل المصريين مبسوطين بمنتخبنا اللي هزم نيوزيلندا بثلاثية وحقق أول انتصاراته في كاس العالم. كلنا كنا صحيين النهاردة مبسوطين انبساط شديد، يمكن في أول ماتش كنا قلقانين شوية، ابتدينا نحس كده باليأس، ولكن يعني المنتخب عملة جامدة جدا جدا وصلتنا للفوز الحمد لله، ويا رب اللي جاي أحلى وأحلى وأحلى. مساء الفل يا نشأة.
1: يا مساء الفل يا شيمو، ومساء الفل على حضراتكم. والحقيقة حلقة النهاردة في مشاعر كتيرة جدا جدا حوالينا مش عارفين نوصفها بالظبط. الحدث أهم وأكبر بكتير ما أي كلام يقدر يعبر عنه. الحقيقة مصر لأول مرة في تاريخنا على مدار الأجيال العظماء اللي لعبوا لمنتخب مصر من زمان، من أيام كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاتة، ثم الجيل الأسطوري مع الكابتن حسن شحاتة مدربا، ومع الجيل الذهبي أبو تريكا وأحمد حسن وبركات وأحمد متعب وكل وميد وعمر زكي وكل المجموعة دي اللي فازوا بثلاثة كاس أمم ورا بعض. هم فشلوا في تحقيق أي رقم قياسي في كاس العالم من ساعة ما اخترعوا الكورة في العالم، ومن ساعة ما بقى في حاجة اسمها منتخب مصر. مصر لم تفوز بأي مباراة في كأس العالم، ولم تصعد إلى أي دور بعد الدور الأول في تاريخنا إلا امبارح. امبارح 3-1 على نيوزيلندا. الله أكبر الله أكبر، حاجة تفرح. شوط تاني ولا أروع، شوط تاني بقيادة واحد هنفضل نحكي سنين وسنين وسنين وسنين عليه، هو الكابتن محمد صلاح. امبارح حسام حسن بيقول لكل الناس إن المدرب الوطني، بالمناسبة المدرب الوطني ده لو تفتكروا لقاء قديم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم والناس خدت الموضوع كده يعني مش بمحمل، يعني لا، المدرب الأجنبي والمدرب المصري، وهو أكد على ثقته التامة في المدرب المصري وراهن اتحاد الكرة المصري على حسام حسن وإبراهيم حسن. ورغم كل الانتقادات، ده الناس دي كانت بتنتقد كل لما بيخرجوا الشارع، يعني رايح كسبنا كاس الامم وصعدنا عشان مجموعه سهله، رحنا كاس العالم عشان المجموعه سهله، ولكن الرهان الحقيقي اللي بداه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشخصيه المصريه، وان المصري لما بيعوز فعلا بيحقق، طبقه حرفيا حسام حسن. حسام حسن مش بس مدرب روح، مش بس مدرب حماس، وحسام حسن طور اداء اللعيبه المصريه جدا. حسام حسن جاب واحد ما حدش فينا يعرفه خالص اسمه زيكو، خلاه امبارح واحد من نجوم منتخب مصر.
0: لا، ودي علامه انه اصغر لاعب اهو، بصوا بيعمل ايه يا جماعه.
1: حمزه عبد الكريم كمان، حمزه عبد الكريم اصغر لاعب في منتخب مصر المحترف في برشلونه، بيديله الثقه فين يا جماعه؟ في كاس العالم.
0: يعني حسام حسن عامل شغل جامد جدا جدا مع المنتخب، يمكن كل الناس شايفين ده وكل الناس مبسوطه ومستنيين اللي جاي ان شاء الله يبقى احلى واحلى ونحقق انتصارات تانية، ومش بس نبقى صعدنا لاول مره، احنا نصعد تاني وتالت ورابع ان شاء الله. فكلنا ثقه في منتخبنا انه ان شاء الله هيوصلنا لحته جديده كبيره ان شاء الله تخلي كل المصريين فخورين بيهم.
1: عندنا مسابقه النهارده قبل ما نفرح مع صفاء ابو السعود بقى، يعني عارفين رمز الفرحه كده بتاعت زمان دي صفاء ابو السعود. بس خلوني كمان اقول لكم عن مدى اهميه اللقاء ده بعد ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب مباشره على الفيسبوك عنده على صفحته الرسميه: اهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق اول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار. إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.
0: طيب احنا نرجع تاني نكمل كلامنا. عايز افكركم كمان بطرق التواصل بتاعتنا، هنقول لكم على مسابقتنا كمان اللي موجوده معانا 2-18-10-8-66، ده التليفون، الاس ام اس 199، الواتساب 010-499-4، اما صفحتنا على المواقع التواصل الاجتماعي كلها هي الراديو 99. شاركونا، ومسابقتنا سهله جدا جدا والموضوع ابسط من البساطه لكل اللي عايزين يكسبوا، كل عشاق الشاي بقى. عايز اقول لكم سؤالنا النهارده: شاي تفاريح بيتميز بكونه شاي مظبوط، يا ترى ايه المكون السري اللي بيخلي كوباية الشاي مظبوطة فعلا؟ ابعتوا وقولولنا على طول اجاباتكم علشان تكسبوا جايزة قيمة جدا من شاي تفريح
1: فرحة مصر. الله يخليها.
0: ايوه سلام. بقى

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 99 هواها مصري.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني بتحقيق أول انتصار في تاريخ المشاركات بمنافسات كأس العالم. وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري بعد فوزه بثلاثية على نيوزيلندا ويشيد بالإنجاز التاريخي. اتحاد الكرة يؤكد أن دعم الرئيس السيسي للمنتخب يمثل حافزا لمواصلة العمل والعطاء. ومنتخب مصر يحصد إشادات واسعة من وسائل الإعلام العالمية عقب انتصاره التاريخي على نيوزيلندا في مباراة اعتبرتها الصحف نقطة تحول في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية. منتخبا الأرجنتين والنمسا يلتقيان في 8 مساء بدور المجموعات بكأس العالم 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. اهلا اهلا بيكو في حلقتنا من علشان الزحمة تعدي. عايز افكركم بارقام التواصل بتاعتنا علشان كل الناس اللي عايزين يشاركوا في مسابقتنا النهاردة مع شاي تفاريح. تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسماس 1-99-9، اما الواتساب 0-10-400-90-90-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. سؤالنا سهل وبسيط. ايه السؤال يا نشاط؟
2: السؤال يا شباب كده وركزوا علشان الجواز، عايزين نكسب أكبر عدد منكم كده النهاردة إن شاء الله. فسؤالنا بيقولك: شاي التفاريح يا سيدي بيتميز بكونه شاي مظبوط، يا ترى إيه المكون السري اللي بيخلي كوباية الشاي مظبوطة فعلا؟ حاجة لطيفة بسيطة خفيفة ظريفة نكسب بيها كلنا ونفرح الناس، وإحنا فرحانين كلنا بمنتخب مصر كده. فيعني يعني يلا يلا عشان كله يكسب معانا.
1: طيب تعالوا بقى سريعا نروح نطمن على الحالة المرية، وبعد كده نقول لكم بقى شوية أخبار كده إيه اللي بيحصل في الدنيا. بس تعالوا نروح لزميلنا العزيز محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا جميع. مساء الفل يا نشأة. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
4: دلوقتي بقى تعال أقول لك إزاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه. هو محور المشير طنطاوي في الاتجاه القادم من مناطق محور الشهيد ومحور ابو زيد قدر، ومتجه لمناطق مدينه نصر ومناطق، وجاي ايضا من مناطق الوفاء والامل. عندنا كثافات مرتفعه في هذا الاتجاه نتيجه ان في اعاده تاهيل لهذا الطريق في هذه المنطقه تحديدا واعاده الشيء الى اصله. بيفضل ازاي توصل النهارده مناطق القاهره الجديده لو انت جاي بقى من محور الشهيد وجاي من محور ابو زيد قدر وجاي من منطقه الوفاء والامل ورايح كوبري او مناطق القاهره الجديده؟ بتكمل على طول على محور شينزو ابي او بتدخل على منطقه الواحه وبتاخد كوبري فريال وبتكمل على محور طه حسين، واللي جاي من مناطق المقطم بيسلك كوبري الاسمرات ويروح محور المشير محمد علي فهمي ويكمل مره اخرى على منطقه الواحه، او اللي جاي من مناطق المعادي ومحمد زكي ورايح لمناطق محور المشير طنطاوي هنتجنب هذا الاتجاه الان. هنسلك على طول دلوقتي محور سميره موسى ونطلع منه على كوبري عمر سليمان، وده هينزلنا على منطقه اربيلا او نكمل على محور جمال عبد الناصر. بالنسبه لباقي الحركه المريه داخل محافظه القاهره، بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في محور صلاح سالم، هنروح نستخدم الان محور النصر او هنستخدم محور الخليفه المامون، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو عندنا بعض الكثافات نتيجه الاعطال المتكرره ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة. هنروح نستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، أو هنستخدم المسطحات الأرضية على كوبري حدائق الأمة. بعض الكثافات هو كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق شمال القاهرة، هنروح نستخدم على طول كوبري سرايا القبة، كورنيش النيل، منطقة جاردن سيتي. بعض الكثافات اللي داخل لمناطق المعادي وحلوان هنروح نستخدم دلوقتي كوبري الحضارات ونطلع منه على محور الأوتوستراد. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في منطقة صقر كوريش هنروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزة النهارده بدأت تتوافق في اللي جاي دلوقتي من مناطق كورنيش العجوزة وداخل إشارة ميدان الجيزة وشارع مراد، وبعض الكثافات في شارع ثروت عند جامعة القاهرة اللي جاي من على كوبري الدقي وطالع عليه محافظة الجيزة وجاي أيضا أو متجه للطريق الدائري. هيفضل إن نستخدم النهارده اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح فيصل الهرم، هنروح نستخدم النهارده شارع جامعة الدول العربية ونطلع منه على شارع السودان. شارع ربيع الجيزة النهارده بيتوافق بعض الكثافات المرية، هنروح نستخدم النهارده اللي جاي من أعلى الدائري ورايح مناطق فيصل الهرم، هنروح نستخدم محور عمرو بن العاص. اما اللي جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب نروح نستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اعلى دائري الوراق المتجه لمناطق بسوش متجه للطريق الزراعي، في نطاق محافظه القليوبيه بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من شبرا الخيمه وميدان المؤسسه ومتجه لمحافظات الاقاليم ومحافظات الوجه البحري، هنروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه بعض الكثافات في محور 14 مايو المتجه لميدان سموحه هنروح نستخدم محور البرت الاول، ومحور ابو قير بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم محور المحمودية الجديد بنطاق مدينة الإسماعيلية. الكثافات في شارع أنور السادات المتجه لمنطقة عرشية مصر، هروح نستخدم شارع الجمهورية. أما من مدينة الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحافظة اللي داخل على ميدان الساغة، وشارع سعد الزغلول بعض الكثافات، هروح نستخدم شارع أحمد ماهر. من محافظة بورسعيد بعض الكثافات في منطقة الاستثمار وشارع الجمال عبد الناصر بعض الكثافات المرية هو وإشارة الشاحنات، هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. من مدينة دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه إلى ميدان الشعبية وجاي من منطقة السنانية، هروح نستخدم الكوبري المعدني. أما من مدينة المنصورة بعض الكثافات في شارع جيان الثلاثة المتجه إلى حي الجامعة هو شارع المشاية، شارع عبد السلام عارف، هروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. من مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع الجانبية وميدان الساعة المتجه لميدان المحطة، هروح نستخدم شارع طه الحكيم. أما من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم الأحجام في شارع النبو المهندس اللي داخل على ميدان المسلة هو شارع سعد زغلول، هروح نستخدم النهاردة شارع جمال عبد الناصر. أخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهورية داخل على محطة قطار أسيوط هو وكورنيش الإبراهيمية، هروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وكده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لوزارة التعليم العالي. وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة استكمال مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتعزيز دورها الطبي في تقديم خدمة علاجية متكاملة لآلاف المرضى وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أجرى زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت بحلوان، ويتفقد مصانع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. هذا وأكد الدكتور حسين عيسى أن سيجوارت صرح صناعي رائد يسهم في تلبية متطلبات المشروعات القومية بقطاع النقل والبنية التحتية، موضحا أن الدولة تدعم التوسع في الصناعات الاستراتيجية لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأكد أن رفع المكون المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شهد فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة. وأشار وزير الصحة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي والمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس كانت حاسمة في توفير جميع سبل الدعم اللازمة للأطفال المستفيدين وضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالأردن. وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية آلية التعاون الثلاثية التي تجمع مصر والأردن والعراق باعتبارها نموذجا للتكامل الإقليمي، وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وأشاد الوزيران خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة وبما تشهده العلاقات من تطور لافت. وعلى الصعيد الإقليمي شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والملف الليبي. مصر أعربت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الذي وقع بأحد المصانع بإحدى المناطق الصناعية وما أسفر عنه من إصابات، وتمنت مصر الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت وقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف معربة عن ثقتها في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع تداعيات الحادث واحتواء أثاره. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة 50 جنيها مزيفة، وأوضح أن البنك المركزي المصري أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع يوميا حركة تداول النقد مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري. ورياضيا، منتخبي الأرجنتين والنمسا يلتقيان في 8:00 مساء بدور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

برنامج برعاية iFilter. iFilter مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: يا مساء الفل مرة تانية على كل اللي بيسمعونا وكان ضمننا من جديد في ساعتنا التانية في علشان الزحمة تعدي. معاكم محمد نشط شيماء حافظ ومكملين مع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. عندنا زي ما قلنا لكم النهاردة مسابقة لكل عشاق الشاي، أكيد هتعرفوا تجاوبوا بمنتهى السهولة. الموضوع سهل وبسيط، نركز شوية كده ونعرف ليه شاي تفاريح بيتميز بكونه شاي مظبوط. يا ترى إيه المكون السري اللي بيخلي كوباية الشاي مظبوطة فعلا؟ ابعتوا إجاباتكم على 199 أو على الواتساب 010-499-4 وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90.
1: منتخب مصر طبعا في المباراة اللي خاضها امبارح أمام نيوزيلندا وفاز بثلاث أهداف مقابل هدف. ثلاث أهداف بتوعنا أحرزهم زيكو ومحمد صلاح وتريزيجيه بأسيست برضو لمحمد صلاح في الشوط الثاني. محمد صلاح فاز امبارح برجل المباراة. طبعا زيزو كمان كان ضاع فرصة غريبة جدا جدا في آخر مباراة، كان ممكن نطلع كسبانين 4 بسهولة شديدة بعد ما رقص كده حارس مرمى نيوزيلندا والجون كان فاضي، بس زيزو تباطأ فيها شوية، محتاج تركيز أكتر الفترة الجاية. بس النهاردة احنا مش عايزين نتكلم عن أي لاعب خالص، النهاردة عايزين كلنا نفرح مع منتخب مصر. وكده هتبقى لمنتخب مصر مباراته مع إيران يوم السبت الجاي 6 صباحا بتوقيت
0: سهرة تانية. سهرة
1: القاهرة.
0: أنا عايز أسألك سؤال، عملتوا إيه النهاردة؟ يعني امبارح كنت بسألكوا، في ناس كتير كانت بتقول إن إحنا هنطبق وهنروح الماتش وبعد كده نطلع الشغل، في اللي قال أنا هتفرج في البيت علشان أقدر أنام شوية وأنزل الشغل. أنتوا عملتوا إيه؟ كان يومكم عامل إزاي؟
1: ناس كتير جدا خالها توفى امبارح، يعني كله بعت إيميلات أنا بس أنا عندي حالة وفاة.
0: لا لا أو عندي مغص أو العرق العجلة نامت، أنا مش جاي الشغل النهاردة. يعني ابعتوا عملتوا ايه، رحتوا الشغل ولا لا، طبقتوا عملتوا ايه، وقولوا لي بقى ايه هتعملوا اللي عملتوه المرة دي في الماتش الجاي ولا هيبقى لي خطة تانية. ابعتوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح،

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، ترتيب مجموعة منتخب مصر دلوقتي: منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه المركز الثاني إيران وبلجيكا كل فرقة فيهم عندها نقطتين، ثم نيوزيلندا برصيد نقطة واحدة فقط. وغالبا يعني الماتش الجاي بتاعها قدام بلجيكا هتبقى مباراة صعبة جدا، فغالبا هتكون بنسبة كبيرة قوي ودعت المونديال.
1: عايزة اقول لكم اخبار كتيرة جدا ومفارقة مناخية زي ما بيقولوا. مصر وليبيا بيسجلوا درجات حرارة اقل من غرب اوروبا في خطوة بتعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية غير التقليدية اللي بتضرب العالم. كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الوزارة واستصلاح الاراضي عن مفارقة غريبة جدا بتشهدها الانماط الطقسية الحالية، وهتسجل دول شمال افريقيا درجات حرارة اقل من مسلاتها في القارة الاوروبية، يعني هيبقى جونا اقل من اوروبا. تفاصيل اكتر هقول لكم عن الخبر ده بس بعد دقايق، خليكم معانا.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستكفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة. الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع تكنولوجي فالي واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 15-641. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
4: وعندك واحد شاي تفريح
5: صبح

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: كنت من شوية بقول لكم على مفارقة مناخية بتحصل اليومين دول من غرائب تغيير المناخ، زي ما بيقولوا أجواء معتدلة نسبيا على مصر وليبيا علشان الحرارة بتدور حوالين معدل 35 درجة مئوية، في حين بقى أن دول غرب أوروبا زي فرنسا وأسبانيا عندهم موجة قياسية من الحر الشديد بتوصل أكتر من 40، ودي حاجة غريبة جدا جدا. وقال رئيس مركز معلومات المناخ أنه الانقلابات الطقسية دي بتعد مؤشر واضح على اختلال التوازن البيئي العالمي، بقت المناطق المعتدلة تاريخيا بتواجه موجات حارة، أما اللي كانت بتحظى بموجات انكسار حراري مؤقت بقى عندها الجو لطيف، ففي تحديات مختلفة جدا جدا حول العالم في المناخ.
1: يعني ربنا يكرم يا رب ويخلي مناخنا كده طول الوقت أحسن مناخ في الدنيا. مليون مبروك للمصريين، والمصريين إن شاء الله زي ما كتبوا تاريخ جديد امبارح ان شاء الله يكتبوا تاريخ اقوى واعمق في المباريات اللي جايه
0: ان شاء الله.
1: وطموحنا كبر يا رجاله،
0: طموحنا كبر قوي قوي قوي يعني.
1: ايران يوم السبت وان شاء الله احنا كده كده صعدنا لدور ال 32، يعني عارفين لو نزق ال 16
0: بقى
1: يعني ال 16 بعد ال 32 يبقى
0: معين، احنا
1: يبقى جبر
0: معين، كان كل املنا ان احنا نعدي
1: يعني نرجع مبسوطين جدا جدا، نبقى من افضل 16 منتخب في العالم، يعني هتبقى قصة كبيرة، بس المصريين ان شاء الله قدها وقدود.
0: يلا تحياتنا ليكم، بكرة قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة ومعاد جديد، كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ، باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. يا ساتر، السوشيال ميديا بقت بتصدر طاقة سلبية يا حاتم.
3: والله العظيم عندك عقل. الفيسبوك بقى زي الشوارع، زحمة وناس كتير وكله بيتكلم وفي وقت واحد.
2: واللي يغيصك بقى اللي بيعمل شير لأخبار مغلوطة، واللي بيكتب بوستات كراهية.
3: التليفونات المحمولة بقت في ايد كل الناس يا صفصف، وكله بيستخدم الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك.
4: بركولي بركولي يا جماعة.
2: ايه في ايه؟
4: انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم.
2: لا اتكلم.
4: انا جبت تليفون وعملت حساب على الفيسبوك وحطيت صورة انور وجدي للبروفايل بتاعي.
2: اتفضل اتفضل يا قاتم، حتى حمود هيدخل الفيسبوك
3: ان شاء الله. قفل السوشيال ميديا هيبقى على ايد حمود ده.
4: طب اعمل ايه؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم حاجة. ممكن تبعتيلي طلب صداقة يا صفصف؟
2: بعينك طبعا لا.
4: طب انت حاتم ممكن تبعتي طلب صداقه؟
3: يا راجل هو انا طيعك في الحياه؟ لما اطيعك على الفيسبوك تكل على الله، تكل على الله، يلا وكل وحش بعيد عني.
5: وحش، قولي عملت ايه في صفحتك على الفيس؟
4: طلبت، بعت طلب صداقه ل 500 واحد معرفهمش. ولا واحد منهم وافق على الصداقه، مع اني حاطط صوره لانور وجدي.
5: امال لو كنت حدد صورتك كانوا عملوا لك ايه؟ بلوكه؟
4: ده ده ده ده دبريني دبريني يا حبيبتي. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه خليكي
5: اقول لك اطلع لايف.
4: اخس اخس عليك يا حبيبتي، بتطرديني تقول لي اطلع لايف؟
5: هو انا بقول لك اطلع بره البيت؟ بقول لك اطلع لايف يا بني ادم، يعني اعمل لمؤاخذه يعني، بس مباشر.
2: اما عجيبه والله، حتى حموت عمل فيسبوك. ما تعرفش هو فين دلوقتي يا حاتم؟
3: مرزوع في البلكونه هو وحتما.
6: المشكله انه عمال يشير منشورات من صفحات هو نفسه مش فاهمها ولا عارفها.
2: سيبك منه يا حاتميه، سمعتي عن العرض اللي اتعمل على تذاكر مزارات سياحيه واثريه؟
6: ايوه طبعا. الغريب بقى ان معمول عليه عرض بنص ثمن التذكره. سمعت عن العرض ده يا خالو؟
3: واسمع ازاي يعني، من امك وجوزها؟
2: مش هما في البلكونة يا حاتم؟
3: لا لا لا خلاص، سابوا البلكونة، هما دلوقتي قاعدين في الصالة.
6: ها يا طنط، نحجز تذاكر المزارات دي؟
2: طبعا، احجزي بكارت البنك بتاعي. بس هو في الشنطة اللي في الصالة، وامك وجوزها قاعدين برا، ومش عاوز اشوفهم ولا اكلمهم.
3: لا لا لا متقلقيش، هما سابوا الصالة دلوقتي، هما قاعدين في المطبخ.
2: غريبة، انت بتعرف منين يا حاتم خط سرهم؟ بتعرف منين وانت قاعد معانا هنا؟
3: لا لا اصل حمود دي ببساطة كده فاتح لايف على الفيسبوك.
2: والله عال لايف جوا بيتي يا حمود، يا للمهزلة الفيسبوكية.
3: اخرج اخرج برا بيتي يا ولد، انت محروم من الميراث.
5: ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما حلك حلك منك ليها، هو انت حلتك حاجة عشان تحرمه من الميراث؟
2: في دي يا حاتم هي عندها حق، لكن ده ما يمنعش ان مش من حق حمود انه يطلع لايف من بيتي.
4: انا ما كنتش عايز اطلع لايف بس طلعت، حتما حبيبتي هي اللي وزتني.
3: هي حتما، ما يكون لمصيبة وراها حتما.
5: حتما. في حاجة كتكوت.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: يا حتما هانم، الموضوع كله متعلق بالخصوصية. ليه اللايف بقى جوه بيوتنا؟ ليه اللايف اخترق حاجز الخصوصية والسرية للبيوت وفتح أبواب البيوت وكشفها قدام كل الناس؟
6: كارثة كارثة يا طنط صفصف، موضوع عرض الأونلاين ده على التذاكر طلع نصب وصفحات وهمية.
2: يا خبر، نصب؟ هي قصلت؟
6: ايوه، صفحات نصابة ادعت انها بتعمل عروض. بتعمل ايه بقى؟ بتسرق بيانات كروت البنك للضحايا وبتشتري بيها بضاعة اونلاين وترجع تبيعها علشان السيولة.
3: اولاد اللذينة، كويس ان احنا بحجزناش بقى، لكن انت عرفتي ازاي عروبة انت؟
6: حذرونا يا خالو في المجلس القومي للمرأة من النصب الالكتروني، وتعلمنا يا خالو أهمية الأمن السيبراني.
4: بركولي بركولي يا جماعة.
2: ايه؟
4: انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. اول طلب صداقة اتبعت لي واحد عاوز يبقى صديقي وطلب مني بيانات كارت البنك بتاعي.
2: وانت عندك كارت بنك اصلا؟ على العموم اوعى ترفض
4: طبعا،
2: واسمع كل اللي حيقول عليه.
3: ويلا بالشفة.
7: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المجلس القومي للسكان، مؤكدا على ما يمثله هذا الملف من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة. وخلال الاجتماع لفت وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه نتج عن تدخلات الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية عدد من المؤشرات الإيجابية، وأهمها خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 في نهاية عام 2023 إلى 2.34 في نهاية عام 2025، بجانب انخفاض معدل المواليد من 19.50 لكل 1000 من السكان في نهاية عام 2023 إلى 18.1 لكل 1000 في نهاية عام 2025. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن حملات طرق الأبواب في المناطق الحمراء خلال عام 2025 ساهمت في انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 17.8% إلى 15.3%، وارتفاع مساهمة الإناث في سوق العمل من 15.7% إلى 20.7%. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أجرى زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت بحلوان، وتفقد مصانع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وأكد الدكتور حسين عيسى أن سيجوارت صرح صناعي رائد يسهم في تلبية متطلبات المشروعات القومية بقطاع النقل والبنية التحتية، موضحا أن الدولة تدعم التوسع في الصناعات الاستراتيجية لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأكد أن رفع المكون المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شهد فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة. وأشار وزير الصحة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي والمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس كانت حاسمة في توفير جميع سبل الدعم اللازمة للأطفال المستفيدين وضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره اللبناني يوسف رجي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في الأردن، وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة التي يمر بها، مشددا على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، ومجددا التأكيد على دعم مصر للتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وضرورة الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية ووقف جميع الاعتداءات العسكرية على لبنان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالأردن. وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق باعتبارها نموذجا للتكامل الإقليمي، وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة 50 جنيها مزيفة، وأوضح أن البنك المركزي المصري أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع يوميا حركة تداول النقد مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري. ورياضيا، منتخب الأرجنتين والنمسا يلتقيان في 8 مساء بدور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ يا رب يكون النهارده كده كان يومكم حلو. اعتقد النهارده الحمد لله كلنا يومنا حلو، وبدانا باخبار حلوه وفرحه حلوه، ويمكن اول مره تنطبق الجمله بتاعه الصباح رباح. والله الصباح طبعا عمرنا نقول الصباح رباح، الصباح هي فعلا النهارده صباح رباح، عشان الرباح او الربح حصل الصبح بدري الساعه 6 الصبح. مصر كلها كانت فرحانه. اخباركم ايه؟ وحشتني جدا. ان شاء الله النهارده باذن الله يكون يوم حلو عليكم. وطبعا تعرفين النهاردة الاثنين عندنا فلاشة، عندنا كلمة جديدة، هروح أسلم دلوقتي على كل الناس. ولكن عايز بس أتكلم، يعني انتوا عارفين أنا مش راجل كروي قوي يعني بس يعني اللي هو الماتشات المهمة بتاعت المنتخب، الأهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض في بطولة مثلا حاجة معينة فمهمة جدا، الناس كلها قاعدة بتتفرج فلازم أقعد أتفرج، يعني الحاجات المهمة دي. ولكن نتكلم امبارح على او مش امبارح اللي هو النهارده، يعني على اللي حصل مع المنتخب المصري. طبعا الف شكر ليهم، انجاز تاريخي، اول ماتش نكسبه في كل المرات اللي اشتركنا فيها في كاس العالم. يعني ان شاء الله خلاص هنصعد للمجموعه اللي بعدها او للدور اللي بعده. فرحه كبيره قوي قوي كانت عند مصر امبارح. الشوط الثاني يعني اول ما خلص الشوط الاولاني انا قلت كابتن حسام حسن هيعمل عمايل غير طبيعيه في اوضه اللبس، فيعني يعني ان شاء الله باذن الله الرجاله دي هتنزل حاجه تانية. وقد كان نزلوا حاجه تانية خالص غير الشوط الاولاني تماما، ما لهمش اي علاقه باللي حصل في الشوط الاولاني، وقارين بعض ولمسه هنا وبص هنا وحاجات فنيه عظيمه. يعني تحس ان المنتخب نفسه بتاع نيوزيلندا بقى اللي هو ايه انتوا جالكوا ايه فوق، يعني انتوا دخلتوا من شويه كنتوا عادي، ايه اللي حصل؟ ايه اللي عفرتكم قوي كده؟ بس انا متوقف عند حاجه مهمه جدا عايز اتكلم فيها، لاني يعني ويمكن اتكلمت مره فيها زمان قوي بس هتكلم فيها تاني دلوقتي. رجاله المنتخب يعني حاجه عظيمه. حسام عبد المجيد مثلا امبارح واخد كوع عظيم في عينه وعينه في ثواني ورمت وبتاع وعايز ينزل الملعب. رجاله مقاتلين جدا جدا جدا، حاجه حلوه قوي قوي قمر. ولكن برضو حسيب كل الحاجات الجميلة اللي عملها المنتخب امبارح واللي عملها اللعيبة امبارح، وعايز اروح لكابتن حسام حسن. هنا لازم نقف ونحط مليون الف خط على كابتن حسام حسن، مش بس عشان اسمه الكبير وتاريخه الكبير، ولكن عشان فكرة المدرب الوطني، المدرب المصري. عمر ما في مدرب اجنبي جه مهما كان واخد فلوسه واخد امتيازاته وكل الدنيا كلها، عمره ما هيديلك احساس وروح زي المدرب المصري. يعني هو هنا بس مش عايز يكسب عشان هو اللي متعين في المكان ده او ان هو المدير الفني او حاجه زي كده، لا خالص، هو عايز يكسب. لان اولا كابتن حسام حسن هو راجل مقاتل جدا، راجل لا يقبل الخساره باي شكل من الاشكال، طول عمره هو لعيب وكذلك دلوقتي. واحد بيفكر كل ثانيه الماتش شغال فيها، ما بيجيش وقت مثلا وتلاقيه خلاص بقى اللي هو يعني خلصنا اللي احنا عايزين نعمله النهارده وقعد بقى على الدكه وبتاع وريح، ولما يبقى يجي جون بقى مهيص وبتاع. راجل ما بيقعدش وبيشتغل، وتحس واحد عارف ايه، عارف لما يقول لك واحد قلبه على الشغل وحارق نفسه في الشغل، عارفين الناس اللي هي الناس الجميله دي. فهو كده، هو كده المدرب الوطني كابتن حسام حسن موجود، وربنا يديله الصحه يا رب، ويعني اتمنى ان هو يفضل يقود منتخب مصر سنين وسنين. هتيجي اكيد اجيال بعد كده، نفسي يفضل دايما عندنا المبدا ده، المدرب الوطني. ننسى بقى قصه المدربين الاجانب دي، لان دايما بتبقى النتيجه اللي يعني ايكوال زيرو، مفيش حاجه، ما بنوصلش لحاجه، ما بنعملش حاجه. هو راجل في الاول وفي الاخر يعني واخد مرتبه تمام، والله المرتب اتاخر، حصل مش عارف ايه بتاع، يبدا بقى يديك شغل نص لبه بتاع، يعني خلاص هو الموضوع عملي جدا. لكن الراجل ده تحس ان هو الموضوع طبعا هو لا موضوع، يعني طبعا اكيد في فلوس وكل حاجه وبتاع، بس هو الموضوع بالنسبه له مش موضوع فلوس، هو الموضوع ان هو عايز يكسب، عايز يعمل انتصار، عايز يسجل اسمه في التاريخ. امبارح خلاص اسم حسام حسن غير ان هو اصلا في التاريخ، هو دخل اسمه امبارح في التاريخ بان هو المدير الفني لمنتخب مصر في اول ماتش منتخب مصر يكسبه في كاس العالم في العموم. حاجه عظيمه، حاجه عظيمه. الفرحه حتى اللي هو كان فيها وخد العالم وقعد يلف في الملعب كله، دي فرحه كبيره، فرحه كبيره امبارح عشناها الحقيقه. معلش انا عمال اقول امبارح عشان برضو ايه الموضوع كان بدري وعشان نمنا بعدها شويه، فالمهم يعني
ألف مبروك لمنتخب مصر. نتمنى أن إن شاء الله كل الماتشات اللي جاية تكون أقوى وأقوى ونفضل دايما طول الوقت قريبين بعض كده. طبعا أكيد بعد ما يخلص كاس العالم أكيد برضو كابتن حسام هيبقى عنده شوية إعادة نظر في بعض الأسامي يعني اللي هم بياخدوا بسم الله ما شاء الله يعني فلوس كتير قوي قوي قوي قوي قوي مش عارف يعني هيحاولوا يصرفوها امتى الحقيقه. وبسم الله ما شاء الله ما بيعملش حاجه في الملعب خالص خالص يعني ما فيش يعني ممكن ساعات بقى مثلا يغير تسريحه شعره بدل ما هو بيجيبه يمين يروح جايبه شمال يرجعه ورا خلاص يقصره يطول ما بيعملش حاجه خالص يعني اللي هو ايه على راي اخوان ده كده في الخليج يقول لك ايه اراك توزع ابتسامات يعني ما فيش حاجه يعني هو رايح جاي بتاع فلان نزل فلان راح ويقعد يعمل نفسه مركز وبتاعه ما شاء الله النتيجة في الآخر ولا حاجة يعني ما بتعملش حاجة. فده برضو يعلمك حاجة مهمة جدا موجودة في الدنيا ان إراد حظ ولا فدان شطار لان اكيد اللعيبة دي في ناس اشطر منها بكتير ممكن يكونوا بيلعبوا في دورة درجة تانية ولكن هو شاء القدر ان هو يكون موجود في المنتخب وياخد ملايين كتير قوي وفي الآخر ما بيعملش حاجة بسم الله ما شاء الله. مش عايز اديكم شوية مواصفات عشان ممكن تفهموا انا بتكلم على مين. المهم قبل ما نروح بقى للفلاشة بتاعتنا وقبل ما نروح لبداية قراية الرسائل معلش عايزين بما انك كلمنا بقى دلوقتي على المنتخب وكده لازم بقى نجيب بقى الاغنية دي اللي انا بحب العبها في المناسبات العظيمة اللي زي دي. يلا اول اغنية موجودة معانا النهاردة ولسه بقى هنرجع نقول الفلاشة بتاعتنا النهاردة ايه ونبدأ كمان نقرأ الرسائل اللي انا متأخر عليها كتير بس نسمع اول اغنية والله فعلا وعملوها الرجالة رجالة منتخب مصر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
0: الراديو 90 90

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
2: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا دي دومت.
2: دومت ازاي يعني؟
1: عادي سهله كده.

0: ايه بوظه؟
1: هو بوظه عادي يعني.
2: الخلاصه انك بقى ما تكسب منها حاجات كتير من الطعم بجد خطير، سواء الساندوتش او عصير جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. كان امبارح في العماره حرامي طالع على المواسير.
0: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
3: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي فوت.
1: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
2: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
4: رقم التسجيل الضريبي 178839.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدا دلوقتي الحلقه. يعني دلوقتي اهو الساعه 5:30 الى 5 هنبدا الحلقه ونبدا الفلاشه بتاعتنا. كنا لازم اتكلم شويه بجد على الجمال اللي عمله منتخب مصر امبارح. النهارده عندنا فلاشه، مش عارف يعني عمال افكر في الموضوع ده من ساعه ما وصلت الراديو النهارده، مش عارف اجيبها لكم ازاي الحقيقه. بس يعني انا عارف ان انا قلت الجمله دي كتير، وعارف ان احنا بنكررها كتير، بس حقيقي الكلمه بتاعت النهارده اللي احنا مختارينها مع بعض في الفلاشه هي كلمه يعني محتاجه حلقتين ثلاثه، يعني حقيقي والله. بس بجد بقى المره دي بجد، اصل مش هينفع، لان اصل احنا النهارده بندور على كلمه فاكر. فانتوا متخيلين في كام اغنيه فيها كلمه فاكر؟ فعندنا بقى فاكر، فكرت، بفكر، ما تفكرش، فكره، ايه تاني، بفتكر، كل الحاجات اللي فيها فكر من اي نوع دي موجوده جوه اغاني كتير. فعلى الاغاني اللي انا محضرها بس انا لوحدي قبل انتوا ما تبعتولي اي حاجه، دي يعني دي محتاجين حلقتين ثلاثه. هنعمل ايه؟ ما اعرفش برضو، عشان برضو احنا بنقول الكلمتين دي كل اسبوع، وانا بروح بغير الكلام كله، باجي الاسبوع الجاي اعمل فكره جديده. فهنعمل ايه؟ هنستقر بقى ونرسى مع بعض في اخر الحلقه. يلا هروح بقى للرساله عشان اتاخرت عليكم جامد جدا جدا جدا النهارده. وايه، نبدا كده بدون ترتيب. مساء العسل والجمال يا برنس، دايما بتدينا في الساعتين بتوعك دول طاقه ايجابيه، ربنا يسعدك. ودايما فرحانه بفرحه المنتخب وخطوبه بنتي ياسمين، ربنا يتمم لها على خير يا رب العالمين. وعقبالك يحصل لها عقبال ازاي دي هاله صلاح، ربنا يخليك يا هاله، بشكرك جدا جدا جدا، تسلمي لي، والف الف مبروك لبنتك. في مساء الخير عليك واجمل التهاني منتخب مصر اللي مشرفنا عقبال ماتش ايران ان شاء الله باذن الله. وبتقول دي مين اللي بعتها، دي مين اللي بعت؟ الأستاذة شيماء من اسكندرية. بتقول عمرو منيب فاكر، محمد فؤاد فاكرك يا ناسيني، مصطفى قمر افتكرني، أنا شيماء من اسكندرية منورة الدنيا كلها. عندي كمان الأستاذة ضحى، مساء الهنا، بتقول نورت بيتك يا رب، تكون بخير وتكون حلقة جميلة، وده الطبيعي كده كده، ربنا يكرمك يا رب. ومحتاجين حد يقول لنا إيه اللي حصل في أوضة لبس المنتخب لو سمحت من العميد، بجد شابوه صناعة مصرية. والفلاشة يا سيدي مي حريري هسهر عيونه. ماشي، انا بيعجبني انت بتختاري اغاني يعني خارج مش الصندوق، خارج الاوضة،

خالص يعني مش صندوق، الاوضه كلها احنا قاعدين بره. عمل ايه في اوضه اللبس مش عارف، بس يعني هو كابتن حسام حسن يعني في قدام الكاميرات بيبقى عصبي، فانتوا متخيلين بقى في اوضه اللبس عمل ايه؟ مش عارف، بس اكيد في حاجه هتتحكي في يوم من الايام يعني. وده برضو يعني ده في الشغل على فكره بيبقى وقت في وقت من الاوقات ليه اهميه، اللي هو يعني يجب ان نشكمهن يعني. كده ابراهيم عبد الشكور، مساء الفل والاحلى ساعتين جامدين، الف مبروك لمصر، يا رب دايما النصر لمصر. وبيقول فكروني لام كلثوم وبفكر في اللي ناسيني لمحمد عبد الوهاب. في كمان افتكرت حمائي، فاكر يا حبيبي في يوم اليسا، فاكر عامر منيب، مبروك لمصر، مين اللي باعت، بدور على الاسم هو والله. وبتقول انا محتاجه حسام حسن في حياتي يعمل فيها زي ما بين الشوطين. دي اسراء، والله كلنا اسراء. دي دكتوره اسراء منوره الدنيا. يا اهلا يا اهلا يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا حسن راديو، من غيرك حبيبي ربنا يخليك على الطوفه. حبيبي حبيبي حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، تسلم لي على ذوقك، المهم ان انتم موجودين، ده اللي اهم من اي حاجه. مساء الخير، الف مبروك لمنتخبنا الوطني، مبروك لمصر، عقبال الفوز في اللي جاي. وعايز اقول لطلاب الشهاده الاعداديه الف مليون مبروك، وبالاخص لهنا عبد العزيز البربري 278، ده المجاميع يعني، وايثار محمد 277، الف مبروك يا حبايبي، وعقبال ما اشوفكم اشطر دكاتره يا رب. دي هند البربري. وبتقول طبعا فاكر ليه الهضبه عمرو دياب، وافتكرني مصطفى قمر. النهارده عايز اقول لكم في شويه اغاني خطيره خطيره خطيره خطيره على راي الكور. نهلا البدري بتقول ازيك يا حسام، انت كنت بتتكلم عن فلان صح، بتسالني على حد من اللعيبه. ايوه الله يفتح عليك نبيها، ان شاء الله عليك نبيها. وشفت شفت لما كان هو شفت شاطر. انا احب ايه اقول الجمله وانتوا تقروا ما بين السطور، اصلا نعمل ليه نعمل مشاكل؟ انتوا ما شاء الله عليكم الرايين يعني، بتعرفوا تقروني كويس. اني احمد بسم الله ما شاء الله بعتالي 17000 اغنيه لعمرو دياب، بس فيهم كلمه فاكر او مشتقات الكلمه دي. تقول لي عد ورايا، كنت في بالي رمان الشوق، خليك فاكرني دايما فاكر، لما كان ما بتغيبش ماليش بديل، ما يتحكيش عليها، ولسه اغاني تانية كتير. وبتقول عايزين نعرف لجين عملت ايه النهارده، يا ريت تبعت تطمننا على نفسها. حاضر يا عشان ثانويه عامه. حاضر. طيب في كمان عندي هديل حلمي، منوره الدنيا كلها، وانتوا كمان وحشتوني جدا، بتقول الف مبروك لمنتخبنا المصري، مليار مبروك على الفوز الرائع والمستحق، ويا رب نكمل الانتصارات ويتحقق الحلم ومصر تفوز بكاس العالم لكره القدم يا رب، اللهم امين. وبتقول لي تسلم ايدك على كل حلقات الاسبوع اللي فات، وعلى حلقه مفيش نوم بشكل خاص، صعب قوي ان حد يفضل محتفظ بانتباهه واهتمام المستمع لمده 3 ساعات ونص على الهواء من غير ما تتخللهم لحظه ملل واحده. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك على كلامك الحلو ده، شهادات تقدير والله، والله شهادات تقدير. وبتقول عايز اهني حموزي ابن اختي بمناسبه نجاحه في الشهاده الاعداديه بمجموع 91%. كمان عايز اسلم على يسريه عمران اللي وحشاني كتير قوي، حلقه موفقه. وبتقول انت اكيد كنت تقصد فلان. ايوه ما شاء الله شاطرين حبايبي، والله العظيم النباهه كلها، النباهه كلها في مستمعين ساعتين جامدين. انا ارمي لكم الكلمه من بعيد وانتوا تبقوا فاهمين انا بتكلم على مين. برافو. والله مالي اتمشى من هنا لهنا يا اخي، اعمل بالملايين اللي انت واخدها دي يا اخي. يا اخي ده الواحد لو واخد 100000 جنيه هينزل ياكل النجيله. انت يا اخي يا رب اكيد هيجي يوم وهجيب السير. المهم النهارده عندنا الفلاشه بتاعتنا فيها كلمه فاكر ومشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، فكروا بقى براحتكم خالص، اغاني جديده اغاني قديمه، فريحي حزيني، تمانينات تسعينات بدايات الالفينات، زي ما انت عايز. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين مكملين الساعتين الجامدين، والنهارده الفلاشه.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط، من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون، مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
4: هات ايفيل.
3: فده واقف في الزور.
4: هات ايفيل.
3: اكل طعمه تغير.
4: هات ايفيل.
3: المشكله في الميه.
4: هات ايفيل.
5: مشكله في الهضم، جفاف بالشوشه، تعب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
4: ما تجيبي ايفيل.
6: ضيوف عايزه قهوه.
4: هات ايفيل.
7: بقى صافيه وسقعه.
4: ايفيل تركوه.
8: شمعتين بدل السبعه.
4: هيجيبوا ايفيل.
9: مفيش فني هيجيلك.
4: هات ايفيل.
9: ممكن تركبه بايدك.
4: هات ايفيل.
10: حاسس اني مش مطمن.
4: اطمن، ده اي فلتر.
11: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
1: الراديو 90-90، هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين الفلاشه بتاعتنا النهارده اللي بندور فيها على كلمه فاكر وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. هنعمل جزء واحد هنعمل جزئين محدش عارف، ولكن يعني النهارده الايراد كبير، يعني ايراد الاغاني النهارده كبير بلغه التجاره كده، فاعتقد الحلقه النهارده مش هتكفي، هنشوف هنعمل ايه. طيب في عندي الاستاذ يونس دايما بيسمعنا من المغرب، وطبعا يعني ما شاء الله برده منتخب المغرب برده عامل شغل قوي جدا جدا جدا في المونديال، ويا رب دايما احنا وانتم دايما كده في انتصارات. بيقول مساء الخير والانوار على احلى برنامج، اول شيء مبروك للمنتخب المصري اول فوز في كاس العالم باداء خرافي، اتمنى حظ سعيد في المباريات الجايه حبيبي، بشكرك جدا. بيقول بقى إليسا وحياتها وانا راغب على ما سهروني الليل ونسيني الدنيا واللي يرضيك يرضيني. محمد فؤاد فاكرك يا نسيني، هاني العمري بفكر فيك، إيهاب توفيق وذكرى ولا عارف، مدحت صالح جاي على نفسك ولسه كاتب لي كمان اغاني تانية كتير، منور الدنيا كلها يا يونس، وان شاء الله ربنا كمان يكرمكم انتوا كمان في المباريات القادمه ان شاء الله. كمان عندي مروه عبد الحليم فرغلي، بشكرك جدا دايما على الدعوات الحلوه، بتقول لي سنودي وجودي بيسلموا عليك كتير، بيقولوا لك مستنيين اجمد واروع حلقه يا عم حسين، واسمح لي ابارك للمنتخب المصري كلها، المنتخب المصري والمصري كلها بزغروطه. ماشي هسمعهم الزغروطه والله. يلا لا استنى عشان قافلين الصوت، ثانيه واحده، يلا بينا يلا بينا. والله العظيم اجمل زغروطه، اجمل زغروطه، منور الدنيا كلها يا مروه، شاطره والله شاطره. كل ماتش بقى هستنى كده، ها ان شاء الله تفضل تزغروطه لغايه اخر كاس العالم ان شاء الله باذن الله. ازيك يا عم حسين، انا اول مره ابعت لك، اسمي رودينا، انا بسمعك على طول مش بفوت حلقه انا وماما، والف مبروك للمنتخب، منور الدنيا كلها رودينا انت ومامتك طبعا. كمان عندي نوريهان احمد بتقول لي مساء الفل عليك يا حسين، مبروك لمصر وربنا يكرمهم في اللي جاي يا رب، اللهم امين. وبتقول اغنيه فاكر اليسا دايما فاكر لعمرو دياب، وعمرو القديم هيفضل ليه مذاق مختلف، طبعا دي حقيقه. عشان كده النهارده عشان اول ما قلت النهارده الفلاشه كلمه فاكر، فكله راح باعت على طول ايه فاكر لما كان وكان وكان، فعشان كده لعبتها يعتبر اول اغنيه النهارده. وفاء منوره الدنيا كلها، ميرسي جدا، وانت كمان وحشتني جدا من يوم الجمعه، بتقول مستنيين اقوى اغاني والف مبروك لمنتخبنا الوطني. وبالظبط زي حسام زي ما بتقول كده، المدرب المصري بيبقى بيقاتل عشان او بيقاتل عشان يرفع اسم بلده، بينما المدرب الاجنبي بيبقى بيؤدي عمله ووظيفته فقط. في كمان بتقول احلى فلاشه دي ولا ايه، والاغاني النهارده اكيد هتكون قمر لانها كلمه قمر زي القمر اللي اختارها، ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي على كلامك القمر. مساء الفل انا بيومي، مبروك لمصر، فاكر لتامر عاشور، لسه فاكر ادهم سليمان، مش فاكر اصاله نصري ورامي صبري، حلوه دي اللي هي مش فاكر ليك، وفاكر اليسا، ولو فاكر فضل شاكر، وطبعا لسه في اغاني كتير. ميرا سيد منوره الدنيا كلها، وبتقول وحشتنا من يوم الجمعه وربنا يخليك لينا، ولعلمك احنا كده بقينا اول المجموعه وصعدنا للدور ال 32، وربنا يكرمنا في يوم 27 مع ايران ان شاء الله الساعه 6 صباحا. وحب اقول لك ان الفوز ده وش ميزو الجميل عشان عيد ميلاده النهارده، ويا ريت اهداء حلو منك واغنيه جميله. ربنا يخليك يا رب، تسلمي له، الف الف مبروك طبعا للمنتخب، وكل سنه وميزو طيب وبخير وعقبال مليون سنه كده، ودايما اجمل ميزو في الدنيا كلها. في بقى كمان مين، حاضر هقول برضو رسالتين كمان كده وبعدين نروح نشوف الباقي. في مساء الخير، الحمد لله على الفوز وربنا يكمل لنا على خير يا رب. وفي اغنيه فكروني مصطفى قمر، وفاكر لرامي صبري. انا معلش انا عارف ان انا طبعا في كميه رسائل انا متاخر عليها، بس معلش هنقولها والله واحده واحده، مش عايز بقى حد يبعت لي انا زعلان وانا متضايق وانا مقاطعك وانا مخصماك وحاجات اللي انتوا عارفينها دي. مساء الورد والفل والسعاده والطاقه الايجابيه، ياسر والورا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص من ماما ودعوات كتير. دي مي عصام منوره الدنيا، وبتقولي الف مبروك لمنتخبنا، كان ماتش عظيم، دي حقيقه كان ماتش عظيم فعلا. بتقول بقى فاكرك يا ناسيني محمد فؤاد، فاكر عمرو دياب، لسه فاكر. دي فين الورقه والقلم دلوقتي بتكتبي كده خلاص؟ فين الورقه والقلم والكشكول؟ هو برضو انت عامله مجهود حلو بصراحه، بس عايز اعرف الورقه والقلم والكشكول راحوا فين. المهم بتقول ليه بيفكروني محمد محي، فاكر لما تقول لي فضل وافتكرت حمائي، فاكر يا حبيبي اليسا، ده عندنا شويه اغاني في الساعه الثانيه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على اللي هيحصل. وبتقول لي وبالحظ بالصدف كمان لمحمد منير. في كمان اخر رساله كده، معلش مساء الفل يا حس، الف مبروك منتخبنا الوطني، عقبال المباريات الجايه ان شاء الله، ده رقم اخره 24. ما كتبش اسمه.
عندي صفيه كمان بتقول بشكرك على حلقه مفيش نوم ومعلش جاي متاخره شويه، يومك هنا وسعاده، مبروك لمصر. فاكر عمرو دياب حلوه الاغنيه دي، وانت تعمل اللي انت عايزه محدش يقدر يزعل. ربنا يكرمك يا رب. تسلميلي تسلميلي احلى صفيه، ربنا يكرمك. يلا بينا، عندنا لسه اغاني كتير يعني، مش عارف يعني، يلا نسمع اغنيتين يمكن ثلاثه وهرجع على الاغنيه الرابعه وبعدين هنبدا الساعه الثانيه اعتقد. ايه نعمل حلقه ثانيه ولا نعمل جزء تاني ولا؟ بس في حد زعق لي الاسبوع اللي فات لما قلت هنعمل جزء تاني، مش عارف مش فاكر، في حد زعق لي كسر بخاطري يوميا. بس يلا ما يجراش حاجه. بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

طيب دي عامر منيب فاكر طبعا معروفة جدا جدا. نسمع بقى فضل شاكر فاكر لما تقول لي. عايزين نركز بس في اللحن هنا واللحن هنا، خلاص ركزوا في اللحن ده واللحن ده، انت فاهم انا بتكلم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256334480.
3: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
4: ايه يا ابني كل ده، انت ورست ولا ايه؟
3: لا دي دومتي.
4: دومتي ازاي يعني؟
3: عادي سهله كده.
5: تاخد

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي فوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. والنهارده الفلاشه بتاعتنا بندور فيها على كلمه فاكر، وكل طبعا مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، ايا كانت بقى الاغاني قديمه جديده زي ما انت عايز. يسرية عمران مشكور جدا جدا على الكلام الحلو والدعوات الحلوه، بتقول فاكر يا عامر منيب، ما تفكرش كتير فؤاد، وكمان فاكرك يا ناسيني، افتكرت حمائي، افتكرني مصطفى قمر، ودي الاغنيه اللي احنا هنسمعها دلوقتي، وكنت فاكرك ملاك وخليك فاكرني، وحاجات تانيه كمان كتير. احمد اسلام كمان منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك. في كمان في مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. محمد الجبالي، فاكرك يا ناسيني فؤاد، وفاكر لعمرو دياب. لسه طبعا في اغاني كتير هنلعبها النهارده، ولكن نسمع كده الاغنيه دي، بعديها بقى على طول هنروح للنشرة، وبعد النشرة هرجع لكم بقى في الساعة التانية. عندنا أغاني خطيرة وميكسات حلوة جدا جدا هتعجبكم النهاردة إن شاء الله، كلها فيها كلمة فاكر. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، مؤكدا تقدير الحكومة للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر. من جانبهم أكد مسؤولو الشركة أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، مشيرين إلى أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية والدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية عززا قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، معلنين ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال العامين القادمين في عدد من القطاعات الاستراتيجية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المجلس القومي للسكان مؤكدا على ما يمثل هذا الملف من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة. وخلال الاجتماع لفت وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه نتج عن تدخلات الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية عدد من المؤشرات الإيجابية، وأهمها خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 في نهاية عام 2023 إلى 2.34 في نهاية عام 2025، بجانب انخفاض معدل المواليد من 19.50 لكل 1000 من السكان في نهاية عام 2023 إلى 18.1 لكل 1000 في نهاية عام 2025. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن حملات طرق الأبواب في المناطق الحمراء خلال عام 2025 ساهمت في انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 17.8% إلى 15.3%، وارتفاع مساهمة الإناث في سوق العمل من 15.7% إلى 20.7%. في إطار المهام التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الاقتصادية للوطن، قامت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة وبما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة. وإذ تؤكد الدولة المصرية على احتفاظها بجميع الخيارات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات، كما أنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كافة الظروف. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره اللبناني يوسف رجي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في الأردن، وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة، مشددا على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، ومجددا التأكيد على دعم مصر للتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وضرورة الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية ووقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة 50 جنيها مزيفة، وأوضح أن البنك المركزي المصري أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع يوميا حركة تداول النقد مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري. ورياضيا، منتخبي الأرجنتين والنمسا يلتقيان في 8 مساء بدور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الحلقه بتاعتنا النهارده. وانتوا عارفين يوم الاثنين ده يعني الفلاشه والفلاشه يعني يوم الاثنين. النهارده عندنا كلمه فاكر، والكلمه دي ليها مشتقات كتير وليها اغاني كتير. هنعمل اللي ربنا قدرنا عليه النهارده، اللي مش هيكفي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله على وعد باذن الله هنعمل كده. مساء الروقان على مزاج العالي وامير الروقان، ربنا يخليك دي غزل، ربنا يخليك. بتقول حلقه يوم الجمعه كانت ممتازه، ممكن اغنيه حلوه لعمرو دياب حالا دلوقتي حاضر، والف مبروك للمنتخب. وبتقول فاكره كنسيني فؤاد، خليك فاكرني عمرو دياب، فاكر اليسا، فاكر عامر منيب، فاكر لما تقول لي فضل شاكر، دايما فاكر عمرو دياب. ولسه كمان كاتبه اغاني ثانيه كتير وبتقول الله على موسيقى بدايه دي، بدايه تتر مسلسل من زمان. لا، المزيكا اللي سمعناها من شويه دي طبعا هي الاستاذ عمر خيرت، هي مش مزيكا تتر مسلسل. اقول لكم دي كانت بتيجي فين. كان في حاجه اسمها مسلسلات قطاع الانتاج. قطاع الانتاج اللي هو الاتحاد الاذاعه والتلفزيون ماسبيرو، خلاص كان هو بينتج اعمال تلفزيونيه. فكان دايما لما بيكون في مسلسل من انتاج قطاع الانتاج باتحاد الاذاعه والتلفزيون، كان دايما المزيكا دي كانت بتبقى جايه كده في الاول قبل بدايه التتر، يعني جزء منها كان بيجي قبل بدايه التتر. فهي دي المزيكا قلت اجيبها لكم كده. في كمان اغنيه فين هشام عباس يحس. فين ولا فينه، يعني وضحي لي فين ولا فينه. بتقول الموسيقى تحفه بجد، تسلم ايدك، فكرتني بالاذاعه والتلفزيون. ايوه كده. في كمان مساء الورد ومبروك لمصر واجمل مذيع واجمل اغاني، برافو، واجمل تحيه من اسكندريه. ده مين اللي باعت؟ ده رقم اخره 64 لكن ما كتبش مين. سماح حسين بتقول مساء الخير، احلى ساعتين جامدين، فاكر اول مره قابلتك فيها واول كلمه حب عامر منيب. هي هي لسه بعتها بس، ولا بعتها من بدري؟ لا لسه بعتها، بس احنا جبناها الاغنيه دي. محمد جبالي بيقول في اغنيه فاكر زمان لرامي صبري، وفكروني طبعا لام كلثوم. حاضر، عنايا الاثنين. في كمان احلى زغروطه بقى للناجحين، هنا عبد العزيز البربري وايثار محمد. هند البربري هي اللي بعتها. انت بعتلي زغروطه يعني؟ طيب، وعايزين نسمع اغنيه للناجحين يا حسام. ووراء كل نجاح في دماغ بتخطط وتفكر طبعا، ودماغ الماس ورا كل نجاح برضه. نسمع الزغروطه. عقبال ما نزغرك كده ان شاء الله لكل طلبه الثانويه العامه باذن الله. جهاد خالد مساء الفل عليك منوره، وبتقول فاكر اليسا، بتفكر في ايه نانسي عجرم، فاكرك يا ناسيني محمد فؤاد، فاكر لما تقول لي فضل شاكر، لسه فاكر ام كلثوم، وافتكرت حماقي، ولسه كمان كبالي اغاني ثانيه كتير. كمان عندي صديقي العزيز جدا جدا جدا محمد عبد الوهاب، منور الدنيا صديقي، بيقول لي مساء الجمال والسعاده والامل والسرور على الصديق الغالي والعزيز والاعلامي والاذاعه الراقي حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. ولو اقول لك امبارح بعت لك ماشي، وبمناسبه اغنيه فاكر انت سندوتشات البرجر بالبيض في الكافيتيريا بتاعه مدينه الانتاج. وانا فاكرها بس ما اكلتهاش قبل كده، بس فاكرها يعني، فاكرها. ايوه صح. طبعا الناس هيفتكروا كلمه الكافيتيريا بتاعه مدينه الانتاج دي، يفتكروا ان احنا كان بيبقى مدينه الانتاج دي فيها كانتين مثلا، يعني كان بيبقى في حاجه شبه كده. ايوه فاكر يا محمد عبد الوهاب، فاكر. في كمان منور الدنيا كلها، وشكرا على حلقة يوم الجمعة، جمالها مفيش كلام يوصفه. دي مين؟ دي أم شهاب، ألف مشكور جدا جدا. وتقولي ألف مليون مبروك للمنتخب المصري، ودايما وشك حلو علينا، وفاكرينك في كل فرحة بنحس بيها، ربنا يفرح قلبك ويسعدك يا رب. وعايزة أغنية بهاء سلطان، يا ترى يا حبيبي يا ترى، وما تفكرش كتير يا حبيبي، محمد فؤاد. حاضر، عينيا الاثنين. كمان عندي محمد عبد المقصود مساء الهنا، وبيقول لي النهارده كنا بنصبح على بعض ونقول صلاح الخير، وعايزين اغنيه شيرين ما شربتش من نيلها، فكرت تغني لها. حاضر، النهارده انا بالنسبه لي يعني صباح رباح. مروه مكارم منوره الدنيا كلها، بتقول لي تامر عاشور عشت معاك حكايات، كلموها عني. محمد فؤاد حيران كده ليه؟ طبعا كبالي الكلمات بقى انها فيها كلمه فاكر وكده. الحب الحقيقي انا مصمم، بهاء سلطان اتكلم عليا، محي محمود العسيلي مش زي الافلام، ومرسي طبعا على الدعوات الحلوه. بتقول لي حلقه يوم الجمعه كانت جميلة، والتورنيدو إيهاب توفيق وبهاء سلطان وجمال وش وظهر وإليسا وأروع مواضيع، ودايما شابوه ربنا يخليك، مشكور جدا جدا. في ما تجيب لنا أغاني أحس بمناسبة فوز مصر الصبح، عشان عايزين نتذوق الفرحة يا أخي، يعني جايبين ثلاث تجوان وأنا اللي هخليك تتذوق الفرحة يعني حاضر. ما عامه احنا بنجيب أغاني اهو، يعني هنجيب أغاني. حاضر، وجبنا أغنية في أول الحلقة بس عشان حضرتك جاي متأخر كالعادة يا أستاذ عطوفة، فحاضر.
عناية الاثنين اللي انت عايزه انا هعمله لك. عمرو دياب فاكر، ومحمد فؤاد فاكرك يا ناسيني، ومصطفى قمر افتكرني دي ياسمين. ماشي ياسمين، احنا جبنا منهم اغنية اللي هي فاكرك يا ناسي افتكرني مصطفى قمر، وهنكمل الباقي لسه. معلش انا عمال بجري ما بين الرسائل لان في كمية رسائل متأخرة، عشان بس طلعت اللينك الاولاني اتكلمت في موضوع غير الحلقة يعني، فده يعني كوم عليا شغل مش قادر اقول لكم عامل ازاي. احمد الجندي بيقول مروق علينا والله يا حسام، فاكر فاكر لما كان وكان وكان لينا في كل مكان مكان. عمرو دياب جبناها يا احمد، جبنا الاغنيه دي النهارده، يلا فكر في اغنيه تانية فيها كلمه فاكر او مشتقات الكلمه دي واحنا هجيبها لك على طول. امي احمد بتقول تسلم ايدك والله عليك بجد، وهنحبك ليه اكتر من كده، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. يلا لسه في رسائل كتير. حاضر حاضر، هرجع اقول حاضر حاضر، محدش هيزعل. حاضر حاضر، دول الاغنيتين اللي انا كنت اصلا ناوي ابدا بيهم الحلقه اساسا يعني، فشوفوا اتاخروا بقى معانا ساعه، بس يلا نسمعهم بقى مع بعض على طول الميكس ده، هنرجع بعدها على طول ومكملين النهارده بندور على كلمه فاكر وكل مشتقات الكلمه دي. وما تقلقوش، اللي مش هنلحق نجيبه النهارده ان شاء الله باذن الله نجيبه الاسبوع اللي جاي. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

الفلاشة وساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90.8.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حملة راحة في كل حركة، بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك، تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين الاغاني اللي فيها كلمه فاكر، عشان الفلاشه بتاعتنا النهارده عن كلمه فاكر وكل مشتقات الكلمه دي. جالي رساله من شويه، عارفين الرسائل اللي هي الواحد ايه اللي هو الواحد لما يقراها يعني يضطر لا اراديا كده يروح مضيق عينيه شويه، عارفين الحركه دي اللي هو لما تقرا رساله كده من كتر ما انت مستغرب انت ضيقت عينيك. انا عملت كده. رسالة كانت من احمد عزيز، حبيبي احمد عزيز والله، يقول لي ايه؟ يقول لي هو انت ما جيتش امبارح ليه؟ هو انت سافرت تتفرج على الماتش وعلامه استفهام؟ اه سافرت. روح انت عارف انت بقى في كده ميكروباصات بتطلع امريكا صد رد،

ربنا سبحانه وتعالى اكيد والله. ما هو اصل مش معقول حاجه رساله زي دي هتعدي كده والله. حبيبي احمد يا عزيزي، انت تسال اللي انت عايزه، تتوقع اللي انت عايزه، المهم ان احنا كسبنا. سيبك انا رحت وجيت ازاي، مش قضيه، انسى خالص القصه دي. وقرصت شويه وانا جاي في الطريق، بس المهم ان انت مبسوط. مساء الخير على حضرتك، مبروك لمصر. وبجد حضرتك مش فاهم مستنيه البرنامج ازاي. انا عامله خطه للاجازه اني اشارك اكتر. حلو قوي. دي مايا هي اللي بعتها وكتبالي حاجه حلوه قوي، بتقول لي انا واخد قرار اني هشارك حتى لو انت ما قريتش الرساله. مش عارف اقول لك ايه والله مايا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على ذوقك. وكتبالي بقى ايه بتاع 9 اغاني كده، بتقول لي افكر فيك عمرو دياب، بفكر فيك تامر عاشور، فكرت اليسا، ما بفكرش فيك شيرين، بفكر حمائي، فكري فيا او انغام، وتفكيري لمروان خوري. هي كبالي طبعا كل اغنيه والكلمات اللي فيها وكل حاجه. وبتقول لي هو حضرتك كنت تقصد باللاعب اللي كنت بتتكلم عليه ده فلان؟ لا مش فلان ده، يعني فلان ده بان له اماره امبارح. انا قصدي على فلان تاني خالص، اسمه مكون من 4 حروف. يلا انتوا تحبوا انتوا اللعبه دي، انتوا تحبوا اللعبه دي، يلا مش هنقول بقى. المهم منورة الدنيا كلها يا أستاذة مايا. مروة عبد الحليم فرغلي منورة الدنيا، وبتقول حلوة أغنية فضل والله على مصطفى قمر، وجامدة أغنية عامر منيب، ورب دايما النصر لمصر، وإن شاء الله كل ماتش هنبعت لك زغروطة وعد مني يا رب، يا رب تفضل تزغراتي كده لحد آخر المونديال بإذن الله، اللهم أمين. في عندي أم شهاب بشكرك جدا جدا وفاء، كمان بتقول أحلى عامر وأحلى فضل وأحلى اختيارات، بس ما قلتليش رأيك. ما قلتش رأيي. لا مش هو ده، لا مش هو ده يا جماعة اللي كنت أقصده، أنا قصدي على واحد تاني خالص. بس أنا قلت لكم العلامة المميزة اللي في اللعب اللي كنت بتكلم عليها هتعرفوه على طول. يلا معلي. وأيوة حسين، أنت مش خدت الهليكوبتر بتاعتك ورحت وجيت على طول؟ لا امبارح اضطريت أجر واحدة لأن الهليكوبتر بتاعتي فيها مشكلة، لأن المروحة ما بتهويش كويس، فركنها بقالي شوية لأن أنا محتاج أوديها الحرفيين يوم الجمعة إن شاء الله بعد الصلاة، هروح إن شاء الله. يعني في دول مفروض يخترعوه اسمه انتي منطق. انا طلعت الاسم الدواء انتي منطق، اي حاجة تسمعها غير منطقية تاخد انتي منطق، خلاص يحسن لك بقى الحالة المعنوية بقى وتقدر تكمل اليوم وتعيش من غير ما يجيلك اي جلطات من اي نوع او حاجة. قصدك فلان الفلاني، انا عندي انت خلاص سبتوا بقى الحلقه، شباب من اسكندريه سبتوا الحلقه، انسوا اللعب خلاص، ماتش وخلص وكسبنا الحمد لله، لسه هنكسب تاني المره الجايه. هقول لكم حاجه تاني. منى يوسف بتقول طبعا الاول مرسي على كل دعواتك الحلوه، بتقول لي حلقه ان شاء الله لوكس، ولو في كلام تاني اقوله لك عشان اوفيك حقك، عشان تعبت جامد يوم الجمعه، ربنا يخليك يا رب. حلقة يوم الجمعة كانت مود بجد والله، كانت حالة كده يعني، انا روحت يوم مبسوط، وانا نادرا لما خلص الحلقة مبسوط يعني، دايما عندي انتقادات لشغلي وكده، فانا يوميها روحت بصراحة مبسوط يعني، انا كنت مبسوط. وبتقول انت ما زعلتش حد ورضيت الكل، وديمونة يوسف، وبتقول البداية حلوة واغاني فضل حلوة ومصطفى قمر رجعتنا لايام زمان، والنبي ما تتعصبش. مش بتعصب والله، مش انا هاخد الانتي منطق وهبقى كويس وزي الفل. في عندي عادل محمد بيقول لي هو ده وبعيك صورته، ايوه هو ده، رايح جاي في الملعب. فاكرين فيلم يا رب ولد؟ فاكرين فيلم يا رب ولد؟ في اخر الفيلم خالص قبل التتر، فرايحين بقى يتفرجوا على الماتش بتاع الاهلي، وكان طبعا اكرامي اللاعب الكبير يعني الاسطوره بتاعتنا برضو كان من ابطال الفيلم. فرح سمير غانم طبعا الفنان الكبير لازم يبقى ليه قفشات كده رهيبه، واعتقد ده مش مكتوب في السكريبت طبعا اكيد يعني. فالمهم ايه، فريد شوقي كريمه مختار قاعدين بياكلوا لب في الاستاد وبيتفرجوا على الماتش، سمير غانم جنبهم، سعاد يونس، حفظ الالقاب للجميع طبعا. وفجاه ايه، راح سمير غانم جاي وجايب اكرامي في ايده، ففريد شوقي بيقول هو بيعمل ايه هنا؟ قال له لقيته رايح جاي ما بيعملش حاجه، انا جبته يقعد يتفرج معايا. هو ده نفسه بالظبط اللي التاني بيعمله، انا عارف بيدفعوا لي الملايين دي كلها على ايه؟ اراد حظ يا رب ولا فدان شطر. اقسم بالله الواحد ما بيقر ابدا ابدا، ربنا يرزق الجميع، بس منطق، شويه منطق، شويه منطق في الدنيا. يلا الحلقه دي النهارده مش هتعدي على خير، ربنا يستر. ممكن بقى نرجع عشان عندنا فلاشه،
ورانا فلاشة يا سادة، ورانا فلاشة، نركز بقى وكل واحد يبص في ورقته لو سمحتوا بعد إذنكم، اتفضل على ورقتك.

اتفضل لفصلك بعد اذنك. يلا كلمه فاكر، دوروا لي على كلمه فاكر جوه الاغاني. اغنيتين مود بقى، مود بقى خالص في حته كده، وهنرجع وهرجعكم تاني. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: ايه ده؟ مطعم اكلور،
3: هات ايفيل.
2: فضواف في الزور،
3: هات ايفيل.
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفيل.
2: مشكلة في المية،
3: هات ايفيل.
4: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي ايفيل.
5: ضيوف عايزه قهوه،
3: هاتي اي فلتر.
6: بقى صافيه وسقعه،
3: اي فلتر كوب.
5: شمعتين بدل السبعه،
3: هيجيبوا اي فلتر.
7: مفيش فن هيجيلك،
3: هات اي فلتر.
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات اي فلتر.
8: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده اي فلتر.
9: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
10: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
11: ايه يا ابني كل ده، انت ورست ولا ايه؟
10: لا دي دومتي.
11: دومتي ازاي يعني؟
10: عادي سهله كده.

0: ايه بوزة؟
1: هو بوزة عادي يعني.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير. الطعم بجد اخد سواء الساندوتش او عصير. جمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. مش امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
0: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
3: لا كان جاي يسرق موزوم دومتي اللي بوت.
4: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي. جواها بلاي ستيشن جواها موبايل. موضوع كبير قوي. انا ماشي.
2: دلوقتي ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي. بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440 642 094.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين كل يوم من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. نكمل بقى ونشوف اخبار الرسائل بتاعتكم ايه اللي كاتبين فيها اغاني فيها كلمه فاكر ومشتقات الكلمه دي. في عندي هدي الحلمي بتقول اختياراتك كلها جميله ويسلم ذوقك والله دي اقل حاجه تستاهلها. انت كل حلقه بتثبت. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. ربنا يسعدك. اه والله الله بالظبط اخر الرساله دي. ايوه فعلا فعلا والله دي حقيقه. ربنا يخلي. انا سعادتي والله ان انا اروح واحس ان انتم مبسوطين. دي عندي بالدنيا كلها. وبتقول انا اخدت بالي ان لحن الاغنيتين بتوع عامر وفضل في تشابه كبير. هو بالظبط عشان كده جبت يعني هو في تشابه. توارد الحياة اللي هي فاكر لما تقول لي بحبك اللي هي فضل شاكر وفاكر بتاعت عمرو منيب. يا ريت حسام تعمل جزء تاني للكلمه دي عشان النهارده عندي صداع جامد والله ومش قادر اركز وافكر وادور على اغاني والنت كمان كل شويه بيفصل. دي هدي الحلم. حاضر هنعمل حلقه تاني. كمان يسريه بتقول هيثم شاكر كل ما افكر فيك او ايه فكرك بيا اتصدق بالله انت كتبت الاغنيه دي ومي عصام وانا عمال اشاور عقلي من اول الحلقه اجيب الاغنيه. اصل ايه فكرك بيا دي قاتله يعني عايز حد عنده صحه او يعني ينفعش لعبه فيهم عادي كده يعني عندك برد ده مش عارف مغص لا فعش صعب والله صعب محتاج صح في اغاني كده محتاجه صح. فهنشوف. مش فاكر ليك رامي صبري واصاله اوعى تقولوا لعبتوها او عندك برضو افتكر لحمزه نمره. لا لسه ما لعبناهاش هنجيبها. حاضر. ده احمد الجندي. استنى يا احمد استنى استنى احمد خليك معايا الخط. مش فاكر ليك عشان كنت عايز اجيبها من شويه وقلت ايه انا نسيت. في محمد محي ليه بيفكروني عينيك. هشام عباس عينيها السود. محمد فؤاد فاكرك يعني لما تداني وتندم يوم. ماشي. دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذه اللي بحاول ادور على اسمها الاستاذه شيماء من اسكندريه. كل رساله نكتب اسمنا عادي جدا. كنزي احمد الحمزاوي بتقول خليك فاكرني. عمرو دياب منور الدنيا كلها. كنزي عندي كمان احمد ابو زيد منور الدنيا وبيقول لي بعد اذنك اقرا الرساله بمسي على سامح ابو رشاد وعلى ابو سيد والسيد وزياد والف مبروك لمصر عقبال ربع النهائي. وكلامك بيقول ان انت هو يعني بيقول انتماء الكراويف على نادي معين. لا خالص ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. اصل انا تعرضت لرسائل من نوايات اللي هي ايه الاستفزاز الكروي دي قبل كده والله العظيم ما في حد هيعرف. انا ما حدش هيعرف انا اهلاوي ولا زملكاوي غير لما اطلع معاش. روحوا نفسكم القصه دي حدش هيعرف. انا بص منتخب مصر نقعد نتكلم غير كده ما حدش هيعرف انا اهلاوي ولا زملكاوي. مع ان يقول لك ليه عادي المذيعين كلهم بيقولوا. لا انا ما بقولش انا ما بقولش انا ليه مدرسه كده يعني انا بطلع معاش ان شاء الله بقول بعد عمر طويل بقى. مروة عبد الحليم ربنا يخليك منور الدنيا. كمان عندي أميرة زايد بتقول دايما بتبسطنا يا حسام ربنا يخليك لينا ويسعد قلبك. ربنا يخليك يا أميرة تسلمي لي على ذوقك. في كمان ناهد يوسف بتقول مش عارف اشكرك ازاي على حلقه يوم الجمعه ما فيش نوم كانت فوق الروعه واللي ما سمعهاش فاتوا كتير قوي. شابو ليك تعبينك معانا عشان تساعدنا. ربنا يخليك يا رب ومرسي على كل دعواتك الحلوه. وبتقولي خدوني معاكم في الطياره. لا حاضر لا حاضر. هي عامه يعني كبيره هجيب اللي هي الشاب اكانت 707 باين الجامبو دي هنجيبها عشان نطلع فيها كلنا ان شاء الله. وعايزه تعرف برضو اسم اللاعب. انا مش هقوله انا انسوا يا جماعه القصه دي. ساعات بتمسكوا في حته كده تقعدوا مركزين فيها. انسوها زي ما بتنسوا المذاكره. انسوها زي ما بتنسوا اللي وراكوا والطلبات والحاجات. انسوا كلمه حسام قالها وخلاص عادي يعني. انا كنت عايز اقول اسمه كنت قلت هيعمل ايه يعني. في كمان هاجي على نفسي تامر عاشور انغام سبتلي قلبي بحكي عليك وبتفتكرني ساعات. رامي صبري. لا رامي صبري عايز اقول لكم مثلا ليه بتاع 10 اغاني لوحده كده. كل ما افكر فيك حماده هلال. وده مين اللي بعت دي؟ الاستاذه لوجين. اخبار الامتحانات ايه يا استاذه لوجين؟ طمنينا عليك. انا مايا مامت ايه؟ مامت طلبه؟ ده بجد؟ يعني ايه مايا مام الطلبة؟ يعني ايه؟ كل فاكرك يا نسيني محمد فؤاد وبمسي على حضرتك منورة الدنيا كلها يا ماما. بس انت كاتبة ممكن معلش تأكدي لي الاسم صح كده ولا ايه؟ طلبة اغنية. طيب تقول انا طلبة كاتبة يعني بدل ما تكتب انا طلبة اغنية كاتبة مام الطلبة. فانا قلت يا رشا هتجيب عبعال ازاي يعني ما هو برضه ما فهمتش الحقيقة.
يعني ايه مويه جابت طول ما مش عارف، رشا جابت عبايل. طيب في عندي عادل محمد بيقول لي مش عارف هشام نور، الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك، تعالى تعالى اقعد جنبي، لا انت ليك حته لوحده في قلبي كده، تعال. مش عارف هشام نور صح، برافو عليك يا عدول حبيبي يا عدول. الاستاذه دانيا الهادي منوره الدنيا كلها، وطبعا رحاب بعت لي كميه دوناتس غير طبيعيه، بتقول ربنا يديك الصحه، ربنا يديك انت الصحه والله على الحاجات الحلوه دي. ودانيا الهادي بتقول ازيك بنسمعك واحنا في الطريق ونور معايا، وكتب لي اجابه اللي هو مين اللاعب. ايوه برافو عليك شاطر، انت ونور شاطرين، برافو عليكم شاطرين حبايبي شاطرين. طيب انتوا قادرين على موضوع ايه فكرك بيا ده، ولا هجيبها لكم انتوا طلبتوها وانا هقول لكم ايه؟ يلا ربنا معاكم بقى، انا ما عليا غير ان انا اجيب لكم اللي انتوا عايزين صح كده. يلا تصحابكم السلام. هتبعتولي على الواتساب 010 400 90 90 4. النهارده بندور على كلمه فاكر في كل الاغاني، بعتولي في ساعتين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

هي الحلقة خلصت. والله النبي زي ما بقول لكم يعني، ما مش عارف مش عارف والله. يعني احنا بدأنا الحلقة من شوية، بس في حاجة حصلت أدت إلى أن الحلقة خلصت فجأة. سو دايما أول حلقة بعد ما فيش نوم بحس بكده، لأن احنا يوم الجمعة كان عندنا 3 ساعات ونص قاعدين مع بعض، طبعا لما أطلع ساعتين ده بالنسبة لي فاصل يعني. فمعلش، مساء الفل يا حسن، بمسي عليك وعلى كل المصريين، مبروك الفوز، بمسي على حفيدتي الجميلة أيلا أحمد، وممكن أغنية هشام نور، مش عارف ليه مشغول بيكي. عايز بس بدور على اسم حضرتك، بدور على اسم حضرتك، هو رقم اخره 410. منور الدنيا كلها، ومبسوطه ان حضرتك معانا وحفيدتك كمان، منورين الدنيا كلها، مساء الفل. دي استاذه زوزو، منور الدنيا كلها يا استاذه زوزو. في كمان، معلش جيت متاخره، وكمان فات مني كام حلقه بسبب تعب عايده، الحمد لله دلوقتي رقت شويه بس مش معلش ما يجراش حاجه. دي ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه، ألف سلامة طبعا على عايدة، ولا يهمك خالص، المهم ان انت منوراني النهاردة. كمان مروة مكارم، بشكرك جدا جدا جدا على كل المانشيتات الحلوة والحاجات الشغل الجامد ده، ربنا يخليك يا رب، تسلمي على ذوقك وعلى تعبك، وتقول الحلقة فوق الرائعة، وشابوه وتسلم ايدك. واحنا خلاص مقررين، الموضوع منتهي، الاسبوع الجاي هنعمل الجزء التاني. طب ليه ما نعملوش بكرة؟ عشان بكرة عندنا فقرات تانية، واخد بال حضرتك؟ فبوقي الاسبوع الجاي يكون انتوا فكرتوا في اغاني فيها كلمه فاكر، ونعمل الجزء الثاني. كفايه ان انت منورنا حس النهارده، نسمع صوتك الجميل، ربنا يخليك يا رب، ما هو ده العشم برضه، ربنا يكرمك يا يسري. في كمان ام روجي بتقول الوقت الحلو بيعدي معاك بسرعه وحلقه جميله، وبتقول احنا كمان اتبسطنا جدا جدا من حلقه يوم الجمعه، تسلم ايدك، وايامك وكلامك على كابتن حسام ينطبق عليك، لانك مخلص في شغلك وموفق دايما يا رب، ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي. عندي كمان يوسف مجدي حبيبي، منور الدنيا، قال بوشك ليه، مالك ايه الايموجي اللي انت بعته لي ده؟ بيقول لي معلش بعت كام مره، انا ما شفتش الرساله، عادي يعني، معلش النهارده الدنيا زحمه شويه، وكان في طيارات، انت ما حضرتش الحلقه من اول، كان في طيارات وكان في ماتشات، قصه حكايه طويله. بيقول هو ايه الموقف اللي كنت بتتكلم عليه في الماتش عشان ما كنتش واخد بالي؟ يعني ما فيش موقف مع اصدال الهدي، برضو بعد بتسال نفس السؤال، بقول ان في لعيبه محتاجين اعاده نظر، بس مش اكتر من كده يعني، بياخدوا فلوس كتير قوي، هي لا هي دي مش فلوس اصلا، فلوس دي 1000 2000 3 5 دي فلوس، لكن الملايين دي مش ما ينطبقش عليها فلوس يعني، بياخدوا مش عارف دي يتقال عليها ايه، يقول لك قاعد بيقر، لا والله العظيم ما بقر، انا بس بلاقي يعني مصطلح يليق بالمهم يعني، فزي رايح جاي، طب قدم ايه في الماتش؟ ولا حاجه يعني، ما عملش حاجه، طب شيله من المنتخب ولا حد هياخد باله، طب وديه يروح يلعب في اي حته بره لوحده، ما حدش ياخد باله برضه. والله جاي لك في الاول، جاي لك في الاخر، واول مره ابعت لك، بس حبيت اسلم عليك، اسم شروق، يا ريت ترد عليا، منور الدنيا كلها شروق، منور الدنيا، وان شاء الله بكره بقى تجيلي في اول الحلقه. عندك حق والله، اخبار حضرتك ايه؟ ورب تكون انت بخير وكل المستمعين. وعايزه اغنيه ليل المحمدي لو فاكر، انا ام ياسين، منور الدنيا كلها يا ام ياسين. طيب الاستاذه ايموز اخر رساله بتقول انا عارفه مين اللي قصدك عليه، فهمت، برافو عليه، شاطره، نبيها والنبي نبيها. بتقول انا مسحوله في امتحانات الثانويه العامه، بدات ودعواتك ودعوات اسره البرنامج ساعتين جامدين جدا، وان شاء الله حلقه حلوه، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا يا ايموس. النهارده كان عندنا اغاني كتير قوي، وفي جزء جبناه، وفي جزء تاني ان شاء الله هنكمله باذن الله الاسبوع اللي جاي، خلاص وعد الاسبوع الجاي هنعمل الجزء التاني من كلمه فاكر، دي الفلاشه بتاعتنا الاسبوع اللي جاي. المهم يا رب تكون كل الاغاني اللي جبناها النهارده تكون عجبتكم. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين، كنت معاكم حسام عصام، ويا رب ان شاء الله دايما كده دايما نسمع اخبار حلوه في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية. بكرة حلقة جديدة وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقدير الحكومة للشراكة الاستراتيجية القائمة مع أسكات تكنولوجية وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، مشيرا إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الشركة لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. وخلال الاجتماع استعرض مسؤول شركة سكات تكنولوجية الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر. كما اطلع مسؤول الشركة وأطلع رئيس مجلس الوزراء على خطة سكاتك لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين وفي عدد من القطاعات الاستراتيجية. القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة وبما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة. وإذا تؤكد الدولة المصرية على احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات، كما أنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كافة الظروف. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، مشيدا بدورية انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومعربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. تصريحات عبد العاطي جاءت خلال استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وخلال اللقاء أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، معربين أيضا عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية. وخلال استقباله نظيره التونسي محمد علي النفطي أشاد وزير الخارجية بما تشهده العلاقات بين مصر وتونس من تطور ملحوظ، كما أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وعلى الصعيد الإقليمي شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. اقتصادياً، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن سياسات الوزارة تتمثل في دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الانتاج والتصدير ومساندة المواطن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. ورياضيا، منتخبا الأرجنتين والنمسا يلتقيان في 8 مساء بدور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: يا مساء الفل والروقان على كل اللي بيسمعونا وبيسمعوا الراديو 90 90 في كل مكان، رايح ولا جاي، يوم جديد معاكم فيه سالي سعيد ورامي الحلواني. ومساء الفل يا السوق،
2: قلنا النهارده بقى مساء الفل الاول.
1: شكرا.
2: ومساء الفل الاول، وقلنا النهارده ان احنا يعني انا ورامي نفرفش كده، وجو صيف وجو مود ماتشات كاس العالم وكل حاجه.
1: ايه متاكده ان ده ليه علاقه بموضوع الحلقه؟
2: يعني بس انا قصدي نروق شويه، نروق شويه،
1: الموضوع يفوق النهارده،
2: ونفكر ونفكر
1: ويفضحنا كلنا. كلنا هنتفضح النهارده.
2: طب عشان نفوق كده ونركز مع بعض في الاجواء اللي احنا فيها دي، هنقول بقى ايه عن اكبر كذبه اتدبست فيها. مش هقول كذبه بيض عشان انا بالنسبه لي كله كذب واحد.
1: اوكي، النهارده
2: هنصور سكريبت انا ورامي كاتبينه اكتر كذبه بيضه، بس يعني ايه قلت له لا هنقولها للناس كده عشان الناس فاهمه كده، بس انا بالنسبه لي هي كذبه
1: كذبه
2: بلا بيضه بلا سودا بلا رمادي، ما كله كذب يا باشا.
1: طيب يعني النهارده كلامنا ودردشتنا في الساعتين اللي جايين من رايح ولا جاي عن اكبر كذبه بيضه اتدبست فيها، سواء بقى كذبت عشان تخلع من خروجه او كذبت في السي في واللبسه كانت عامله ازاي. دي كارثه دي ان حد يغلط في السي في يقول لك انا واخد كورس كذا ومعايا في معهد تدريب كذا وخبره 70 سنه،
2: افاجئك ناس كتير بتعمل كده وبتعدي.
1: لا والله
2: شكرا، صدقني
1: عفوا نروح بقى.
2: في ناس كده، في ناس بتعمل كده فعلا، بتضرب لها شهادات وبتعمل لها مش عارفه ان هي خدت كذا.
1: سالي سعيد ضربتي شهاده عشان تدخلي الراديو 90 سعيد؟
2: لا طبعا. انت ما سمعتش عن الدكتور اتقبض عليه اللي كان جراح شهير و
1: ده من فتره طويله
2: من قريب وطلع مش دكتور اصلا ولا خريج طب ولا حاجه. ما انا بقول لك ان في ناس،
1: هي السوشيال ميديا بقى بتطلع لنا نماذج وبتكشف لنا حقيقة.
2: ده كذا دكتور يا باشا الفترة اللي فاتت دي اتأكدوا ان هم معهمش شهادات وتم القبض عليهم وانتحلوا صفة طبيب. انا اسفة ده بقولك 20 سنة دكتور والناس رحت عالج عنده ومعهمش شهادة طب.
1: بس دي مش كذبة بيضة. ده انتحل صفة.
2: بمعنى ان اتكلمنا عن موضوع السي في والحاجات دي، يعني انا بقولك ان في ناس للاسف يعني
1: وفي ناس بتصدق، في ناس بتعمل كده، بتعمل الغلطه دي وبتكذب الكذبه اللي فاكراها بيضه وهي كذبه سوده، ولكن في نفس الوقت للاسف زي ما في ناس بتكذب زي ما في ناس كتير ممكن تصدق.
2: ده بيلعبوا على نغمه ان الشعب المصري شعب طيب وبيصدق كل حاجه.
1: لا بس واعي وفاهمين
2: والله، ربك هو اللي عارف بيفضح كل من
1: فعلا. لا لا بس خلاص الناس دلوقتي، وكلنا احنا برضو كنا صغيرين وبنسمع كلام ابهاتنا وكلام امهاتنا والمواقف اللي عدوا بيها، واحنا لما كبرنا ومرينا وواجهنا وشفنا اتعلمنا واتصدمنا كتير جدا جدا جدا. بس بقى نرجع لموضوعنا بقى من الاخر، يعني هو في كذب ابيض وكذب اسود، يعني بمنتهى البساطه عشان نبقى منصفين علميا ونفسيا، هو علم النفس بيقول ان الكذب كذب، مفيش حاجة اسمها أبيض وبامبي. بس احنا كمجتمع اخترعنا الكذبة البيضة، نقدر نقول عليها ايه، كمسكن كمسكن اجتماعي عشان نمشي بيه الأمور من غير ما نزعل حد.
2: بالظبط، هو ده اللي ممكن يكون بيحصل فعلا، بتبقى كذبة كده علشان تحمي مشاعر اللي قدامك أو عشان تشتري دماغك أو عشان تخلع من مشوار تقيل أو أو أو أو حاجات كتير جدا ممكن تبقى كذبة لطيفة بيضة من وجهة نظرك بيضة، بس أنا شايفها كذبة عادي جدا. الست ساعات بتعمل كده، تقول له جوزها اي كلام عشان ايه انت عدي اليوم بقى هنا وهي فتش ورايا، والراجل يعني غلبان وبيصدق.
1: اقول لك على حاجه،
2: بس انا بشوف انه كده كده لان انت ما ترضيش انه يعمل كده.
1: برافو، وانت كسيده انا يزداد احترامي يزداد احترامي ليكي
2: والله.
1: سيده سالي سعيد،
2: هل انت ترضي انه يعمل معاكي كده؟
1: طب اقول لك على حاجه،
2: هتقولي له كده؟
1: اقول لك على حاجه، في حوار الستات وكذبهم على جوازاتهم، مش كذب يعني مش كذب كذب، بس مثلا في عقليات تمام، انا مش محدد يعني، تقول لجوزها ايه انا تعبانه قوي، جسمي مكسر، ظهري مدشدش، مش قادره، رجلي مش قادره، مش عارفه ايه، تعبانه مرهقه، كلام من ده. كل ده مثلا علشان تهرب من تنظيف البيت مثلا. سيبك بقى من فكره المشاركه والكلام ده، انا بتكلم في اللقطه دي بس. تمام،
2: انا فكره
1: ان هي تعمل
2: غدا النهارده
1: مسؤولياتها مثلا الطبيعيه جدا البسيطه، الغدا، العشاء، مش عارف ايه كلام من ده، التمرين بتاع الولد، اجيب البنت من المدرسه، كلام من ده، تقعد بقى ايه تدي في
2: تفاصيل
1: لحد ما يقول لها في الاخر طب خلاص يعني فاهم، الجوازه دي جايه عليها بخساره، انا واخد كويسه اللي تعبك
2: ازاي، انت اللي تعبني يا اخي.
1: عدينا فتره التامين، فاهم ازاي، كلام من ده. فهي بتبقى برضو ساعات نغمه للهروب، بما انك ضربتي المثل
2: بس صدقني كده برضو تعتبر كده. انا بشوف ان هو تكون صريح الى اقصى درجه، عارف لو عمل شيء غلط هتروح تقول لجوزك انا عملت الشيء الغلط ده، عادي، والعكس صحيح، انا انت عملت كذا، مفيش احسن من الصدق في الدنيا.
1: حلو،
2: مفيش احسن منه.
1: الست بتعتذر ما دام انت بداتيها راجل وست، عادي تعتذر،
2: والراجل بيعتذر عادي، اصل انا مش بحسبها راجل وست، بحسبها بني ادم، في بني ادم ما بيحبش
1: يعتذر.
2: نركز على فكره، في بني ادم ما بيحبش يعتذر، وفي بني ادم يحب يعتذر كده،
1: ما عندوش مشكله.
2: بالظبط، انا شايف ان هي مالهاش علاقه براجل وست، على قد ما هي ليها علاقه بالبني ادم، في عقليات ما عندهاش ثقافه الاعتذار اصلا.
1: حلو ده قوي قوي قوي. طيب خلينا نطلع فاصل،
2: ماشي،
1: ونرجع كده ونشوف بقى كده الاس ام اس على 1909 او صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090، وقولوا لنا ايه الكذبه البيضة اللي عملتها او اللي قلتيها في حياتك وللاسف اتدبستي فيها وبقت لازقه خلاص، حاجه موجوده لا يمكن ان هي تروح.
2: خلينا نكمل بعد الفاصل، خليكم معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: يا تكييف فريش يا معلش،
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

ظنوا بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بنكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90، ونتكلم النهاردة عن كدبة واتدبست فيها.
2: غلطة وندمت عليها، لقطة ولبست فيها. يعني فاهم ازاي؟ يقول من هنا للصبح القوس مفتوح مش هنقفله.

0: تحكي لنا انت حكايه بقى.
1: نروح لاشهر كذبه، كذبه اللي هي ايه، نقول عليها ايه، اشهر كذبه خلع في التاريخ. زي اخلع، صاحبك يكلمك يقول لك ايه يا صاحبي احنا متجمعين وهقول لك بقى ده احنا تحت بيتك مستنيين، تروح قايل له ايه على طول؟
0: ايه يلا نازل على طول،
1: بنبره فيها ايه تعب كده وارهاق ولسه صاحي من النوم. يا رجلي، لا ده انا جالي شد عضلي في ودني مش قادر النهارده، تحس ان انا يعني
0: اي حاجه فارغه،
1: يعني فاهم، شد عضلي في ودني
0: اي كلام.
1: لا دي يعني وتحس ان هي وسعت تمام. بس دي كذبه كلاسيكيه جدا. يبقى هو مثلا مظبط خروجه مع حد تاني او شله تانية، ومين اللي بيبقى فيها بقى شله
0: بس في راجل دلوقتي هيجي له اصحابه تحت البيت عشان نخرج ويقول لهم لا، ده ما هيصدق يقول لي فكيك من البيت.
1: ما هو دي الاعمار بقى، على حسب عمرك، عمرك كام يعني فاهم ازاي؟ في الثلاثينات كده فاهم، ما حدش هيكلمني اصلا يقول تحت البيت فاهم ازاي؟ لو اتكلمنا فيس تايم فيديو ماسنجر بقينا زي الفل. اعمل لك فنجان قهوه واقعد في المطبخ، وانا هعمل فنجان شاي واقعد في البلكونه ومع بعضينا على التليفون. بس لكن هي فعلا دي علاقه بالاعمار اكتر يعني.
0: هي علاقه بالاعمار ماشي، بس عموما ساعات برضو البنات بيبقى عندهم كذب كلاسيكي كده، يعني انت والله لسه جايه البس لقيت فستاني قطع فجاه، او مو تعبانه ولازم افضل جنبها.
1: دي الحجه الابديه.
0: ان تلاقي البنت قاعده في السرير بتاكل لب وتفرع تلفزيون بقى، وهي قاعده ايه في قمه السعاده بعد ما
1: احلى قاعده دي.
0: تلفزيون بقى فرع في محل كده.
1: بس ده يعني ده يتقال عليه كذب يعني، ولا خلعه بالشياكه؟
0: كده انا بشوف انه كده مش صعب الشيك والله كده. هتقولي لي بلام كده ما فيهوش اذيه مثلا بقى، عادي انا ممكن اقول والله انا ماليش نفسي اخرج النهارده، عادي سامحوني انا كان نفسي اخرج بجد بس فعلا تعبانه مش
1: قادر. طب لما الكذبه تتكشف
0: طب مش كده بقول لك ان هي ممكن تتكشف.
1: ما هي المشكله مش في الكذبه بقى، المشكله في اللبسه بقى بتاعه الكشف اللي حصلت يعني.
0: بالظبط ايه
1: بعد كده يعني؟ تخيل تخلع من خروجه بحجه انك نايم وعيان، وتنزل تشتري حاجه من السوبر ماركت مثلا،
0: وفجاه اشوفك
1: وتلاقي الشله كلها فعلا بجد الناس،
0: او حد شافك تاني من قدامك. انا شفت مش عارف مين النهارده ايه ده، هو مش كان تعبان والله. ما هو ده اللي بقولك عليه، الصراحه دي احلى حاجه، احلى حاجه. وعايز اقول احنا عادي 30 بقى مثلا، عادي عندنا الحاجه الجديده، وانا ماليش نفسي انزل النهارده. يعني زمان واحنا شباب ما كناش نقعد نقول ايه مثلا، عمرنا ما كنا نقول لاصحابنا لو عايزين نخلع نقول لهم لا اصل ماليش مزاج النهارده، مستحيله. كان على طول مزاجنا. دلوقتي احنا طبيعي يتصدق ان احنا ما عندناش مزاج، او ان نفسيتنا مكتئبه شويه.
1: واحنا بنتكلم دلوقتي ضميري بيوجعني
0: ليه؟
1: والله بجد فكرت حاجه كده.
0: كم خروجه ضحكت عليهم فيها ولا ايه؟
1: لا يعني انا اصلا مش من النوع اللي بيخرج كتير يعني،
0: ازاي بيتوتشي.
1: احب قوي اتفرج على التلفزيون
0: ومتابع كل المسلسلات يا جماعه، والله فظيع.
1: على يدك والله بجد. بتعمل ايه يا رامي؟
0: بتفرج على حاجه
1: إيه؟ بس بتفرج كده، بتابع حاجه بس مهمه جدا. ايه الحلقه الثالثه من مسلسل اكس واي زد، ايا كان بقى. بس انا فعلا حصلت معايا مره، تصدقي يعني كان ناس، بس هم معارف مش عشره عمر، مش اصدقاء يعني، وخروجه تقيله يعني، هيبقى فيها كلام تقيل وموضوعات، وتحس ان احنا قاعدين في جلسه رجال اعمال مش شله صحاب قاعده. فقلت لهم لا معلش يعني، تعالى يا رامي نازلين مش عارف، معلش خلينا ناجلها الاسبوع الجاي ولا حاجه، النهارده عندي حوارات كتير جدا، واغلب الظن يعني انا قاعد في البيت مش نازل. ما كدبتش، كنت فعلا قاعد في البيت ساعتها يعني، بس مش عايز اقعد في حته زحمه، مش عايز يعني كده يعني. بس مفيش واحد صاحبي عشره كلمني قال لي انا نازل وعايز اشرب قهوه في اي مكان والكلام ده. قلت له طب تعالى نقعد في الحته الفلانيه. رحت لقيتهم كلهم متجمعين ومتصورين قدامي والله العظيم. بس الميزه الحلوه بقى، الميزه الحلوه تمام، ان انا كنت نازل بلبس يعني اقرب للبس البيت،
0: حاجه بسيطه يعني،
1: حاجه بسيطه جدا يعني. ومش جزمه ولا بتاع ومش حافي يعني، بس فاهمه. فاللي هو شافوني بالمنظر ده قال لك لا خلاص يعني، انت في ايه يا عم، انت مش كنت كذا؟ اصل هو تعبان وعنده حوار كبير جدا، وده عشره عمره وصاحبي، فيعني ادعوا لنا فاهم.
0: ساعات بيحصل مثلا عشان كده بقول لك انه دايما ممكن تحصل حاجات كده. فاصل عننا، خلينا نروح نفصل وبعدين نرجع.
1: بس دي مش كذبه
0: يعني،
1: كذبه
0: ما بقولك احنا يعني نحاول نحسن من نفسنا.
1: انا طلعت كذاب؟ لا يا كذاب زنجه.
0: وممكن ما تكذبش، هو حضرتك اللي بتتكلم دي مثاليه يعني، ما تكذبش
1: اكيد
0: كنا بنكذب
1: طبعا. برضو الحقيقه دي اللي
0: نحاول على قد ما نقدر نقلل. بالظبط.
1: يلا نطلع فاصل.
0: يلا بينا نطلع فاصل بدل ما نتكشف اكتر من كده قدام المستمعين. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معايا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد الانتصار التاريخي أمام نيوزيلندا كأول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم. الأرجنتين بقيادة ميسي تواصل رحلة الدفاع عن اللقب عند مواجهة النمسا في 8 مساء بالجولة 2 في المجموعات بكأس العالم 2026. منتخب فرنسا يبحث عن فوزه 2 في المونديال عند مواجهة نظيره العراقي في 12 بعد منتصف الليل. مواجهة عربية في المونديال بين المنتخب الأردني مع نظيره الجزائري في 6 من صباح الغد. وأخيرا منتخب السنغال يخوض مواجهة قوية أمام نظيره النرويجي في 3 من فجر الغد ضمن منافسات الجولة 2 بدور المجموعات بكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: بشهد تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح كوباية شاي مزبوطة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 99.

0: 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، واحنا صادقين جدا في كل كلمة بنقولها. يعني فاهم اللي كان بيسمعنا من اول البرنامج ينسى الكلام اللي قلناه في اللينك اللي فات خالص.
2: احنا ففضنا معاكم اخواتنا المستمعين، اخواتنا.
1: يعني ان احنا بنتكلم عن الكذب الابيض والكذب الاسود، وامتى تدبسنا من كذبة بيضة كنا فاكرينها بسيطة لكن هي للأسف ما طلعتش بسيطة، والكذب كذب حرام ولا يصح.
2: بالظبط.
1: بس
2: عندنا بقى موضوع لطيف، بس هو مش لطيف، بس هو بيحصل للأسف.
1: لقطة تاريخية.
2: الكذب في السي في بقى، أو الشهادات اللي انت حاملها عشان تشتغل المهنة دي. يعني ممكن اقول في ناس تكتب بقى حاجات وكلام، مش هقول لكم بقى الكلام المتداول بتاع work under pressure والعمل تحت ضغط والcommunication skills والمش عارفة عندي ايه، واول ما يعني يشوفوا يحس اللي هو يعني
1: بلد خارق.
2: لا يعني قصدي هو كاتب في السي في ان هو يقدر يشتغل تحت ضغط ومش عارف يجي يشتغل بقى
1: كلمة مشهورة قوي
2: تحت الضغط، اللي ايه مات تحت الضغط. مش ده بس بتكلم عليه، بس في ناس بتضرب شهادات وناس تقولك انا واخد خبره مش عارف في ايه، وتاخد خبره مش عارف ايه، وتزود السي في بتاعها ومدعومه بشهادات. طبعا كله ولا خد شهاده خبره ولا خد الكورس الفلاني ولا خد مش عارف ايه عشان ياهله ان هو يشتغل الشغلانه دي.
1: بحس
2: ان للاسف بتقع في اخطاء الشركات
1: جدا، وبحس ان هي في الواقع كده في الاول وفي الاخر ما فيهاش كلام. والكذب في السي في ده بيبقى نقدر نقول عليه ايه، انتحار مهني بشكل كوميدي. اللقطة لما تظهر على حقيقتك في وقت اجتماع، في وقت عرض افكار، في وقت برزنتيشن، في وقت مصطلحات اتقالت في صميم عملك اللي موجود في السيرة الذاتية بتاعتك او السي في بتاعك، وانت في الواقع لا تفقه في شيء. ودي برضو نوعيات بنشوفها في حياتنا اليومية.
2: بالظبط.
1: طيب نروح بقى
2: نتعامل معها ازاي. عارف لو هنتعامل مع النوعيات دي ازاي. انت لو قابلت حد وانت عندك شركة وفجأة وعينت وفجأة اكتشفت ان هو بلا خبرات، بلا هوية.
1: انت بقى بلا هوية وهتسقط من على الهوية،
2: هتمشي هتمشي. ولو عرفت ان هو عشرة مثلا وبتاع، مع انه عمل شغل كويس وشفت منه غلطة، بس اكتشفت ان هو مزور الكورس.
1: لا انا مش همشي. لا
2: خلاص،
1: لو انا المدير او بعمل كده مش همشيه طبعا. حد يعلي لو هي دي مش هتيجي غير بالدعاء.
2: لا بس هو حقق لك شغل ناجح هتمشيه؟ هقول لك خلاص
1: هنشوف بقى الكفه اكتر رايح على فين. يعني اتعلمت وتأقلمت وطورت من نفسك وساعدت انك تفهم، خلاص دي فرصه يعني ربنا كرمك بيها ورزقك ومكتوب. لكن انت لا تفقه شيء وموجود في مكان كبير عليك ومش فاهم في اي حاجه، لا ده احنا هنغني لك اغنيه روبي. مع السلامه. باي باي. اشوفك الدور الجاي، بس مش هيبقى في دور جاي اصلا.
2: فاهمه.
1: المهم بقى في حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده في السي في، الخانه اللي بيبقى مكتوب فيها ايه، فلوينت انجلش. يكتبها وهو
2: تحدث الانجليزيه بطلاقه.
1: واخره في الانجليزي يس ونو. واوك يعني زي اوكي يعني خلصت، ما فيهاش اكتر من كده. يدخل بقى الانترفيو يفتكر ان هو هيتكلم عربي، فجأة الاتش ار تقلب لغات وتقول له so tell me about yourself.
2: كلمني
1: عنك كده، بيتكلموا كده على طول. ازاي فتلاقيه فجأة تحول لشخص يعني لا يفقه شيء، جهاز النطق علق مش موجود، ويبدأ يترجم في مخه ويقول ايه، I am very good and my father is يعني
2: بيجمع
1: الكلمات، يبربش بقى بعينه كأن شاشة الكمبيوتر بتهنك.
2: هو طبعا انا ورامي عشان بس تبقى فاهمة، احنا ما بنتريقش على لكنة، ولكن بنتريق ان انت تبقى كاتب، او مش بنتريق، بنوضح فكرة ان انت ممكن تكون بتتكلم فلوينت،
1: بتكتب حاجات
2: مش صح
1: في السي في بتاعك او السيرة الذاتية بتاعتك ان انت بيرفكت فيها او ان انت ممتاز فيها،
2: وانت مش ممتاز فيها لسه.
1: يعني عادي مفيش مشكلة، كلنا بنتعلم. حتى احنا نفسنا ممكن نكون نبقى على الهوا وننطق كلمة غلط حتى في الانجليش نفسه. so what يعني يا جماعة ما دام احنا in public ومفضوحين على الهواء so what. واهم حاجة ان مفيش feelings خالص. بس فهي بتيجي كده يعني. في بقى كمان عندك اللي بتبقى موجودة في السي في برضو مهارات الاكسل والمايكروسوفت.
2: دي برضو بتبقى موجودة في السي في وهي بس دلوقتي ما بقتش يعني. في الاي اي بقى لغى الحوارات دي يعني. الاي اي ممكن في طبعا ناس تسال الوورد والاكسل والحاجات دي, بس طبعا مع تطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بقت الحاجات دي في حاجات متطوره عنها بكتير. بس طبعا في شغلانات
1: لسه ما طورتش ودخلت الاي اي في تصاميم التنفيذ بنسبه 100%. بس لو لسه بنتكلم عن البروفيشنال اكسل يوزر اللي هم بيتكلموا عليه برضو في السي في, دي بتبقى مهارات يعني لو مش موجوده بتبقى قاتله بمنتهى البساطه. يدخل الشغل اول يوم على المدير, المدير يقول له ايه اعمل لي جدول واظبط لي الايكويشنز دي المعادلات والحاجات دي. تلاقيه واقف قدام الشاشه مش عارف يفتح الفايل ويقعد يسال الناس كلها هو الاكسل ده بيقفل منين يا جماعه, هو الاكسل ده موجود فين.
2: لما تهنا الاكسل ده كنت اتعلمته زمان ونسيته.
1: انا لغايه النهارده برضو ممكن ابقى قاعد اخري اكبر الحرف واصغره يعني مش هتابعها يعني.
2: مش كل الناس بتعرف تشتغل عليه.
1: طيب
2: احنا هنرجع نكمل ونشوف حاجات تانية ليها علاقه. انت عايز تكمل حاجه ليها علاقه بس علم النفس. انت كنت بتقولي على موضوع الكذب في السي في او في المقابلات. عايز تقولي عليها علم النفس.
1: في زاويه علميه عايزين نركز عليها لان احنا ناس بنذاكر. ف ليه بنكذب في المقابلات؟ علم النفس من مذاكرتنا بيقول ان الكذب في المقابلات الشخصيه او السي في بيجي من حاجه اسمها impression management او اداره الانطباع. مش دايما يقول لك كده الانطباع الاول هو اللي بيسيب الاثر الاكبر والجو ده. فبيبقى الشخص عايز يظهر بافضل صوره ممكنه عشان يفوز بالفرصه, فبيضخم مهاراته وهو مش واخد باله ان الاختبار العملي جاي مفيش مفر منه. فوقت ما بتبان الكواليفيكيشنز او مؤهلاتك الحقيقيه بتتفضح وبيبقى شكلك مش ظريف خالص. فالشغف والشغل والسعي والتطور من الذات في كل حاجة في الانجليزي ايا كان مجال
2: بتاعك
1: ايه. يعني لازم تشوف مجال عملك ايه وتطور نفسك فيه عشان تواكب وتبقى فعلا بجد تستحق المكان اللي انت فيه وتطور من نفسك لحد ما توصل لاكبر هدف نفسك توصل. نطلع فاصل
2: نرجع نكمل معاكم. رايح ولا جاي خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رايح ولا جاي على راديو 90-90، ولسه بنكمل كلامنا عن كدبة واتدبست فيها. بحب أبدأ لينك وقول كده كدبة واتدبست فيها،
2: غلطة وندمان عليها. كدبة المواعيد. أنا في الطريق خلاص دقيقتين.
1: كلنا بنعمل.
2: لا أنا بعمل يوتيوب.
1: كلنا.
2: أنا قايلها لك النهاردة وأنا جاي في الطريق.
1: كلنا يا باشا كلنا. وأنا برضه
2: والله كنت لسه تحت البيت.
1: ماشي كلنا في الطريق.
2: يعني الحبل قصير جدا جدا جدا. ازاي تحسي يعني ان دي كدبه يوميه؟
1: انت فين؟ ده انا 5 دقايق وكل قدامك.
2: بنقولها لبعض كدبه المواعيد. تليفونك
1: تعودنا للاسف.
2: انت فين يا رامي؟ ارد عليك بكل ثقه دقايق وهتلاقيني قدامك. 5 دقايق ده لو اتاخرت. انا اصلا لسه قايم من النوم وبدور على فرد شراب.
1: ازمه التزام المواعيد عندنا في مصر دي صعبه قوي. يعني بحس ان احنا قليلين اللي عندهم الالتزام بالمواعيد. قليلين
2: والله يا سالم. مش في مصر بس، لا يعني دي سلوكيات وطباع وفهلوة.
1: لا بس في دول في العالم عندها
2: ليها علاقه بالعقليات.
1: ايوه
2: يعني
1: بس
2: ليها علاقه بالعقليات.
1: في دول عندها اتربوا على التزام المواعيد بشكل مش عادي. احنا بس ممكن يكون عندنا حاجات، الوقت عندنا بيسرقنا، البرود شويه ساعات بتملك مننا. فالدنيا بحس ان احنا الدنيا ما بتقومش تقعد عندنا لمجرد عدم الالتزام بالمواعيد شويه. انت فاهم؟ احنا بس عندنا الازمه دي كبيره.
2: ديلي
1: كلنا.
2: بس في ناس كتير عندها التزام بالمواعيد في وقت الخروج مثلا،
1: وقت خروج، وقت الشغل، وقت كل حاجه. الالتزام بالمواعيد ده سلوك. يعني انا بحاول ابقى عامل كده مع بنتي، فكره ان انا ما اخرهاش على تمرينها، ما اخرهاش على مش عارفه ايه على ايه، عشان تتعلم ان التاخير الخمس دقايق ده لا يفرق. حتى لو الناس كلها مش كده، بس انا لازم اعلمها. احاول طبعا، احاول، انا مش بيرفكت ده، بس احاول ان انا اعلمها ما تتاخرش. لازم تتاخرش.
2: وانت بتقولي المثل ده وبتضربيه لينا في في في تعاملاتك مع بنتك. اقول لك برضو بمنتهى البساطه، من اساليب التربيه اللي بنحاول نطبقها مع اولادنا، اللي بنحاول نطبقها في حياتنا. لان احنا هنا برضو متفقين مستمعين، احنا مش بننظر لا انا كامل ولا هي ملاك، احنا الاثنين بنكمل بعض. دي الجمله الرئيسيه بتاعتنا في كل موضوع بنفتحه وندردش فيه. فكره ان يعني انا عجبني جدا مثلا انت ضربتيه ده فيما يخص اللقطه بتاعت ايه، ما اكدبش قدام بقى بنتي.
1: أيوة.
2: دي زاويه تانية
1: طبعا.
2: يعني مثلا ما بقاش انا لسه تحت البيت وبكلم حد من اصحابي وابني جنبي في العربيه وعارف ان احنا لسه تحت البيت، اقول له خلاص ده انا دقيقه وهكون قدامك. انت بطريقه غير مباشره وانت طبعا بطريقه غير مباشره بترسخ ان ده شيء طبيعي موجود، وشيء طبيعي ان انا اقول ما انا بابا قال كده، ما انا ماما قالت كده. فدايما نحاول قدر الامكان نكون قدوه حقيقيه لاولادنا. ده مش تنظير على قد ما هي فكره ونصيحه سمعناها من ناس سبقونا كتير.
1: لا ودي نقطه مهمه انت اتكلمت فيها برضو يا رامي، فكره انه فعلا احنا ممكن نكون بنعلم اولادنا سلوكيات غلط من غير ما نحس. يعني فهي لا
2: انا عايز اروح لكدبه تانية خالص.
1: ايه
2: طبعا يعني دي
1: ناخدها في اللينك الجاي طيب، ولا عايز دلوقتي؟
2: لا دلوقتي.
1: ماشي.
2: إيه؟ لذيذه بصراحه. كدبه الصالونات والخطوبه
1: عارفه. طب ادينا نتكلم فيها براحتنا في اللي جاي دي، ندي فرصه حتى الناس تبعت لنا عليها ونشوف المواقف اللي هتقالت في الموضوع. طيب
2: ابعتوا لنا على 91-9 رقم الاس ام اس الكدبه اللي كدبتها حضرتك او اتكدبت عليكي او اتكدبت عليك في معرفة صالونات وجوازة صالونات وقعدة خطوبة وتعارف الجو ده، واكتشفتوها ازاي. وما بني على باطل فهو
1: باطل.
2: نطلع فاصل
1: يلا بينا.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء
1: مع مازن سامي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقدير الحكومة للشراكة الاستراتيجية القائمة مع شركة سكاتك النرويجية وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، مشيرا إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الشركة لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. وخلال الاجتماع استعرض مسؤول شركة سكاتك النرويجية الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر. كما أطلع مسؤول الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة سكاتك لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين وفي عدد من القطاعات الاستراتيجية. القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية والتي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة وبما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة. وإذ تؤكد الدولة المصرية على احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات، كما أنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كافة الظروف. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، مشيدا بدورية عقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومعربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. تصريحات عبد العاطي جاءت خلال استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وخلال اللقاء أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطط الرئيس الأمريكي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، معربين أيضا عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية. وخلال استقباله نظيره التونسي محمد علي النفطي أشاد وزير الخارجية بما تشهد العلاقات بين مصر وتونس من تطور ملحوظ، كما أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وعلى الصعيد الإقليمي شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن سياسات الوزارة تتمثل في دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ومساندة المواطن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. ورياضيا، أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والنمسا انطلقت منذ قليل ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخ

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه بنكمل كلامنا وحلقتنا النهارده في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وبنكمل حاجه كنا نتكلم فيها قبل ما نروح الفاصل عن فكره الكذب في قعده الجواز مثلا، الصالونات او قعده التقديم بتتقدم،
2: التعارف اللي بيبقى في الاول كل واحد بيطلع احسن ما فيه.
1: انت سمعت عن مواقف كده حسيت بيها في حياتك، او لو تفتكر مواقف كده طلع حاجه وهو بيتقدم وبعد كده طلع حاجه تانية خالص؟ في كتير في كتير. طيب خلينا نشوف احنا
2: بشيء يعني كتير. مثلا في التعارف والخطوبه العريس يقعد يقول ايه، انا ما بحبش النكت، انا راجل
1: فرفوش، ايوه
2: وسيب بره، ايوه. والعروسه تقول انا بعشق المطبخ وبموت في غسل المواعين وبحب اقعد في البيت جدا. بعد الجواز بثلاث ايام بس لما تتكشف ان هو نكدي وهي بتكره المطبخ والاثنين قاعدين بياكلوا اكل دليفري وباصين في السقف وحاجه مرار طافح يعني. فاهمه ازاي؟ فبنشوف ده كتير موجود، بس ده بيكون كذب. ايه بقى نقول عليه؟ حسن نوايا؟
1: لا لا لا لا، حسن نوايا ايه ده؟ انت ايه الجمله في اللينك اللي فات؟ ما بني على باطل.
2: ايه فهو باطل
1: بالظبط؟ خلاص باطل،
2: بس برضه كل واحد بيبيع بضاعته في الاول.
1: بعد يا باشا كده خليك على طبيعتك، خليك على طبيعتك وشخص التاني هيتقبلك بعيوبك، ومين هنا ما عندوش عيوب؟ خليكي على طبيعتك، خليك على طبيعتك، ما تتكسفش. احنا بشر، اما اسوأ العيوب فينا يعني يعني هنحاول، احنا عايزين نعيش مع بعض، مش هقول نحب بعض بقى لسه هنتعرف. انا بتخيل نوع صالونات او فكره تعارف يعني. والله هنتحمل، هتتحملني يا رامي وانا كذا، او عندي عيبي كذا، او عندي عيبي كذا، تمام هتتحمليني وانا كذا وانا كذا.
2: دي برضو بتبقى عايزه وقت ومواقف،
1: عشان كده ما ينفعش تتجوز على طول
2: وكلام من ده. لكن شغل سلق البيض اللي هو على طول هوب التك يلا الف مبروك فرحنا وكده، وبتقلب ضلمه.
1: لازم نتعرف على بعض اطول فتره ممكنه. والله لو جواز عن حب حتى 10 سنين حب مثلا وتجوزوا بعدها، عادي بتظهر عيوب. ان الجواز حاجه وما
2: قبل ايوه تحت السقف الواحد حاجه تانية خالص. انت بتتكلم
1: اسمعونا بقى، انا ورامي خبره متجوزين بقى.
2: والله بجد يعني، يعني اللي هو ايه، الدنيا لا هي بامبي ولا انت رومي ولا هي جولييت، فاهمه ازاي؟ وفي نفس الوقت برضو يعني بتبان بقى المعادن بقى. الاصل بقى بيبان، الطباع بتظهر، والطبع يغلب التطبع. دي برضو رسائل كتيره جدا. والحب هنا طبعا بيكون دي
1: والاحترام.
2: عامل كبير
1: الاحترام
2: جدا.
1: الاحترام كمان،
2: الاحترام المتبادل وعدم وجود الندية.
1: الاحترام
2: يعني في شخص
1: انت شد ورخي، ورخي وشد الاثنين،
2: وفي حد يرخي وفي حد يحس ان الدنيا ممكن تبوظ. فالحب ان احنا عايزين نحافظ على الكيان ده وعلى البيت ده، فالدنيا بتتلم بسرعه ويحصل احتواء ويظهر المعدن الاصيل.
1: بالظبط
2: صح كده،
1: صح جدا جدا جدا. ودايما في الجواز تريصوا، وفي ناس يقول لك انا لا انا جاهز عايز اتجوز دلوقتي، لا تريص تريص تريص، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. مش هقولك بقى اختبروا بعض وحطوا نفسكم في اختبارات، لا لا لا، كون على طبيعتك وكوني على طبيعتك، يعني دي اهم حاجه. وفي حاجات في الجواز كتيره جدا، مش هقولك بقى دايما على الراجل او على الست، احنا الاثنين اللي بننجح العلاقه. صح والله صح. مش الراجل هو اللي بينجح، عارف، احنا الاثنين بنحاول. هو اتعصب، انت اسكتي ليه من الدنيا شويه، هتتعصبي انا عارف عايز تعصبي، معلش ودوش الناحيه الثانيه. بعد كده رجعي تقولي له مثلا بعد ما يهدى، لا على فكره انت قلت كذا كذا بس انا عندي رد على اللي انا قلته، انا بقى نزعق احنا الاثنين، هتبقى مش هنوصل لشيء.
2: انا فرحان قوي بالحلقه دي بصراحه.
1: لا لا او العكس،
2: تحس ان احنا حكمة قوي.
1: لا لا
2: يعني تحس ان احنا في حياتنا بره،
1: ما احنا بنتعلم، بنحاول يعني نتعلم في حياتنا. والله الست لقيتها عايز اقول لك، انا كمان قعدت مع المرحوم رجاء الجداوي، سمعت منها احلى كلام، وحقيقي كانت بتحكي لي حاجات انا اتاثرت بيها جدا في حياتي. بالمناسبه قد ايه الواحد بيتعلم. هاجي لك على الزوجه مثلا، لو بتتكلم وبتزعق وبتعمل متعصبه ارحمها، برضو معاها طفل، معاها طفلة، معاها أكل، معاها شغل، معاها إيه، استنى امتص غضبها اهدى خالص اهدى بعد كده ارجع رد لو انت حاسس انك معاك حق مثلا بعد فتره.
2: والعكس صحيح.
1: ما ده اللي انا قلته من الاول. ما ده اللي انا قلته من الاول. فكره ان انت على الاقل هو اللي بينجح الجواز احنا الاثنين عايزين ننجح العلاقه دي ونكمل فيها مع بعض، يبقى مش مجهود الراجل لوحده ولا مجهود الست لوحدها،
2: الاثنين بيكملوا بعض. وانت ذكرتي مثل غالي على قلبي على قلوب كل مستمعينا اكيد.
1: انا كل حلقات هفضل اقولها على فكره، دي حاجه هفضل اقولها طول الوقت. انا ده مرجوع الجديه، ودي من الله يرحمها يا رب، الله يرحمها ويغفر لها، كانت من الناس اللي اثرت فينا كلنا في الراديو وانت عارف ده كويس. فدايما كل فتره نحب نجيب سيرتها كده، لان هي انا عملت معاها برنامج 5 سنين يا رم، فغصب عني تلاقيني انا بندردش وانت في حاجه اجتماعيه بتبقى متاثرت.
2: اتعلمت منها وتعلمنا منها وشفنا كتير جدا مواقف وفي الجنه ونعيمها. فعلا الانسان سيره يا رب، كده لما نأدي رسالتنا ونكون في مكان تاني أحسن تبقى سيرتنا دايما حلوة وعطرة ورطبة بكل الخير وقت ما تتذكر. نطلع فاصل
1: ونرجع نكمل. خليكم معانا دايما على الراديو 90.9.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا تاني على هو الراديو 90 90، رامي الحلواني وسالي سعيد. دي قلة ذوق، فاهمة ازاي ان انا قلت اسمي الاول؟
2: لا لا لا،
1: سالي سعيد، سالي سعيد ورامي الحلواني. انا اسف يا سالي والله، والله بجد لا انا اسف، ده شيء يعني غير لا يليق
2: ولا حاجة. يلا
1: يلا نبدأ. اتنين مذيعين قاعدين مع بعض يعني لازم ابرر. طيب احنا لسه بنتكلم عن انواع الكذب والكذبة البيضة والكذبة السوداء، وكلامنا الرئيسي عن كذبة واتدبست فيها.
2: بالظبط.
1: زي ايه؟
2: زي ايه؟
1: غلطة؟
2: غلطة عليها؟
1: اه ما دي خلاص، دي القافية بتاعت النهاردة. طيب ايه اللي يجي في دماغك بقى لما الكذب ينقذ موقف؟ دي زاوية اجتماعية بحتة.
2: اه اللي يجي في دماغي لما الكذب ينقذ موقف.
1: ساعات في كذب ابيض بينقذ بيوت ومواقف. تعالي نضرب مثل بايه مثلا.
2: يعني انا يحضرني موقف، يعني مش حاصل، بس انا فهمت قصدك ان هو
1: عجبني يحضرني موقف.
2: يعني مثلا عرف واحده عرفت ان جوز صاحبتها مثلا راجل سلوكه مش كويس مثلا يعني فهي ممكن تكون مش عايزه تقول عشان ما تهدش البيت. تقصد كده ولا ده مش ده اللي تقصده؟ تقريبا ان هو مش كذب، ان انت ممكن تبرر حاجه مثلا لحد عشان ما تقولش الحقيقه المره اللي ممكن تتعس الطرف.
1: مش متفق 100%. مش متفق 100%.
2: قصدك ايه بكذب ممكن
1: تبرر؟ لا يعني ده كذب او ممكن
2: تداري
1: الساكت عن الحق شيطان اخرس.
2: ماشي،
1: تنطبق عليه اكتر
2: ممكن، بس هو ممكن.
1: يعني في ناس تخاف تتكلم في حاجه زي كده، يقولك ما خربش البيت. وده برضو كلام منطقي، بس هي فعلا هي شعرايه، يعني مش عارف اقول فيها حاجه الا لما اتحط في الموقف نفسه.
2: ايوه، في كده موقف طبعا. يعني انت ممكن تكون بتكذب مثلا عشان تنقذ زميلك من انه في الشغل مديره ضايقه. فتكذب عشان تقول انا اللي عملت ده مثلا. وعشان عملته عشان مش عارف ايه، فانت عارف انك كده مش هتتاذي.
1: سالي وسعت مننا قوي يا سالي.
2: ليه؟
1: والله بجد مواقف ده، يعني انت ضربتي امثله عميقه جدا.
2: ما هو صح صدق.
1: لا خلينا نرجع للمواقف اللذيذه.
2: ما هو كذب بينقذ موقف.
1: ما ايوه، انا هقول لك بقى حاجات لذيذه.
2: ما سايبني انا، انت عندك السر جوه.
1: لا مش السر ولا حاجه، انا لقيتك فاهمه ازاي، توسعتي وانطلقتي
2: في الحديث. انا هكذب مثلا،
1: حبل افكارك
2: يعني. هكذب على المدير واقول والله انا كذا كذا كذا، انا اللي عملت كده عشان زميلي ما يحصلوش اذى، وانا عارف ان انا مديري مش هيأذيني مثلا للتدرج الوظيفي لأيا كان، فبتحمل انا المسؤوليه مثلا عشان زميلي ده ما يترفدش اصلا حاجه.
1: دي كده بيضة
2: تنقذ موقف طبعا.
1: ماشي،
2: تنقذ موقف.
1: طب انا هقول بقى لك
2: ده وجهة نظري،
1: ما خليها يعني لايت اكتر شويه. يعني مثلا زي لما تروح لواحد صاحبك عزمك على اكل ويكون الاكل استغفر الله العظيم يا رب ملوش لا طعم ولا لون، ويسالك ايه رايك، دي المدام واقفه من الصبح، هتقول له ايه ساعتها يا باشا؟ تسلم ايد المدام
2: تعبت
1: وحاجة يعني في منتهى الجمال، وارجوكم ما تكرروهاش تاني يعني، فاهم عشان ما تكسروا.
2: هو ده المثل الخفيفة
1: يعني لذيذ. احنا رايح ولا جاي في الدنيا؟ عايزين نبسطها نسطحها شويه.
2: احنا عايزين نتكلم عن الكذب والجواز من اول الحلقه. جت على ارمط.
1: بس هقولك على حاجه، يعني انا دي ممكن احطها مثلا مش ان هي كذبه بتنقذ موقف، قد هي ممكن تكون فيها لمحه من جبر الخاطر، صح؟ يعني مش كدب قوي، بس المشكله بقى ان لو صدق نفسه وعزمك تاني بقى وصدق مراته بقى، فاهم، على نفس الاكل، هنا بقى تبقى اللبسه الحقيقيه، ما فيهاش كلام وفيها ايه، لا تراجع ولا استسلام، انت هتاكل يعني
2: خلينا نرجع للمثل اللي كنت بتكلم فيه، فكره الكدب اللي ممكن ينقذ الموقف في شغل مثلا او في حاجه. مش غلط.
1: لا مش غلط.
2: تحس ان هي حاجه
1: غلط، انت بترفع اذى عن حد ممكن يكون مظلوم، ممكن يكون، ما كل واحد على حسب القصه.
2: او غلط غلط بجد، بس انت سايب عليه،
1: هتدخل تدافع بقى، فاهم يعني. انا مثلا ايه، ممكن يعني مش هقول انا اللي عملتها، يعني مش هقول على حاجه انا عملتها وانا في الحقيقه ما عملتهاش، بس ممكن ادخل اساند هذا الشخص ان هو يعني دي مش اول مره، او سوري دي اول مره تحصل. دي اول مره تحصل حضرتك، دي مش مقصوده. نحاول نلتمس العذر، نفتكر النجاح اللي عمله قبل كده، الخطوات الايجابيه اللي اتخذها قبل كده، القرارات اللي كانت كويسه، يعني نخلي ميزانه يتقل بان احنا نفكر المدير او صانع القرار في الجزئية دي بانجازاته او بالحاجات الايجابية، فتغفر له شوية من الخطأ اللي وقع في اللحظة بالزبط. دي ما بالزبط. تبقاش يعني ما بيبقاش فيها كدب، يعني انا ما بحبش الكدب في الشغل تحديدا لان هو ما بني على باطل، بس كده اوفر انا قوي صح؟
2: لا خالص. خلينا بس ناخد فاصل وبعدها نرجع نكمل حلقتنا النهاردة وكلامنا في رايح ولا جاي، خليكم معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 30% ليلا 49%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 31 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 37 ليلا 27، بورسعيد نهارا 30 ليلا 23، وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، وبسرعة خلاص قربت حلقتنا تخلص. بس خلينا نروح كده سريعا للرسائل على 91 9. ومين في حد كاتب ايه؟ كتبت اني بعرف اسوق بروفيشنال وشغلوني مندوب مبيعات، واول يوم عملت حادثة بعربية الشركة.
2: يا الله، طبعا. وازاي جات لك الثقه اصلا بنفسك تعمل حاجه زي كده؟
1: وفين رخصتك اصلا اللي شافوها في الدكتور العربي؟
2: مش عارفه يعني ايه ده، ازاي عارفه كده يعني؟ لا مش قادر اصدق. طبعا اكيد رساله غلط، اكيد بيهزر.
1: في دي حاجه انا بحبها، الحاجات النوعيه دي. يقول لك ايه بقى؟ دي بنوته بتقول لك كدبت على خطيبي. دي مروه. كدبت على خطيبي وقلت له اني بعرف اعمل جميع انواع المحاشي، واول مره عزمت اهله عملت ورق عنب وكله فك في الحلة وبقى شوية رز. وسموني من يومها مروة شوربة
2: أو مر رز. ماشي. يعني خلينا نتكلم بقى عن الخلاصة. وفكرة ان احنا ازاي ممكن تكون بتشوف الكذب اللي هو بيودي فين. يعني خلاص الكلام هو الكذب
1: الابيض بيودي فين. بيودي في ده يعني
2: بالظبط. اي
1: اوكي، تركز معاه وتدعبس على تفاصيله هتتعرف الحقيقه.
2: هو ممكن يبقى لطيف مثلا عشان جبر خواطر زي ما انت قلت، بس في الشغل او في المستقبل او في علاقه بين راجل ومراته الصراحه دايما بتكسب، لان اي حاجه بتبقى تحصل وحشه يعني تبقى تمنها غالي قوي ومحرج جدا جدا جدا.
1: بالظبط يا سالي، يعني اخلع من خروجه ماشي، اجامل في اكلها تمام، لكن مثلا على المثل اللي ضربناه في السيره الذاتيه والسي في والمواعيد، يعني تلبس في اول حيط
2: مشكله كبيره
1: تقابله في وشك. اهم حاجه الصراحه، وباكد عليها تاني من خلال كلامك، الصراحه بتريح. وحتى لو خسرتك حاجه دلوقتي بتكسبك احترام الناس اللي حواليك واحترام نفسك واللي قدامك بعدين، وهتخليك انت اللي كسبان في الاخر. الصراحه فعلا
2: الصدق دايما بينجي.
1: بالتاكيد. خلصت حلقتنا.
2: ودايما تكونوا على ميعاد مع رايح ولا جاي الحد والاثنين من 7 ل 9 مساء على الراديو 90 90.
1: سالي سعيد
2: ورامي حلواني.
1: باي باي.
2: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقدير الحكومة للشراكة الاستراتيجية القائمة مع شركة سكاتك النرويجية وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، مشيرا إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الشركة لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو شركة سكاتك النرويجية الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر. كما أطلع مسؤولو الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة سكاتك لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين وفي عدد من القطاعات الاستراتيجية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال كلمة مصر أمام اكتمال مجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان، أكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل تطورا بالغ الأهمية وفرصة ينبغي البناء عليها، مشيدا في هذا السياق بالجهود الصادقة والمحورية التي بذلتها عدة دول عربية، ومشددا على أهمية دعم المسار السياسي وتشجيع الطرفين على استكمال المفاوضات خلال الفترة الزمنية المحددة. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية على أن أي ترتيبات إقليمية تنشأ عن هذا الاتفاق ينبغي أن تراعي شواغل الدول العربية وفي مقدمتها أمن دول مجلس التعاون الخليجي وضمان حرية الملاحة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بتحقيق عالمية وللمعاهدة لعدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط بما يؤسس لنظام إقليمي يقوم على التوازن والاحترام المتبادل. وزير خارجية أدان ما تعرضت له بعض الدول العربية الشقيقة من هجمات واعتداءات إيرانية استهدفت أمنها وسيادتها واستقرارها ومنشآتها المدنية والحيوية، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الجميع يدرك تماما أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية للأسلحة وذلك لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن سياسات الوزارة تتمثل في دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الانتاج والتصدير ومساندة المواطن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. ورياضيا، الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف أحرزه ليونيل ميسي في المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يمسى الفل والجميل عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من الساعة 9 للساعة 11 بالليل، بنتكلم عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 22/6/2026 اللي هنبدأها بنجوم الترند، ولكن مستنيينكم إثبات الحضور على 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، على بوست راديو تريندينج. قولولي عايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة وتعرفوا أخبار عن مين من الفنانين. تعالوا نسمع أو نبدأ حلقتنا بأحمد سعد وأرجع لكم على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتفي في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم وهنبدأ مع بعض أول فقرتنا وهي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة كالعادة طول الفترة اللي فاتت عن طبعا منتخب مصر العظيم اللي فرحنا كلنا النهاردة الفجر وحقق أول فوز لمصر في تاريخ مشاركتها في كاس العالم. عدد كبير من النجوم الوسط الفني كانوا حاضرين الماتش ومنهم طبعا أحمد سعد، محمد فراج، ويكس، عدد كبير الحقيقة. وكمان في عدد كبير من الفنانين اتفاعلوا بقى مع الماتش من خلال صفحاتهم على السوشيال ميديا، منهم تامر حسني اللي أشاد بأداء المنتخب وأحمد شوبير تحديدا اللي نزل صورة ليه وعلق عليها وقال مصطفى شوبير من النهاردة اسمه سوبرمان. وكمان أشادت مايكا السيد بالحقيقة حارس مصطفى شوبير، انا قلنا قلت احمد شوبير مصطفى شوبير، وكمان ما يكسب اشادت بالحارس مصطفى شوبير ونزلت صوره ليه وقالت طنطا مصنع الرجال، الاسد مصطفى شوبير ابن بلدي طنطا وابنه حارس مرمى في المونديال. ده بالنسبة ل يعني ترند من الترندز اللي معانا النهاردة. هنكمل باقي أخبارنا وباقي فقرة نجوم الترند، ولكن نسمع الأول صابر الرباعي وارجع لكم تاني. يلا بينا.

0: سرقنا وهرب بينا سولو جسما دولا مدينة.
1: راديو تريندينج على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
3: رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا في فقرة نجوم الترند ومعاكم غدير حسين. الترند والكلام كمان النهاردة كان عن ريم البارودي، ده بعد ما قررت ان هي تتراجع عن ان هي تقاضي واحد من الفولورز بتوعها على فيسبوك بعد ما كان تجاوز في حقها من يومين بتعليق كان كله ألفاظ خارجة. ريم قبلت اعتذار المتابع وأسرته وكتبت على صفحتها وقالت عفى الله عما سلف، أنا قبلت الاعتذار وأتمنى الموضوع ما يتكررش تاني معايا ولا مع أي زميل تاني. ده يعني ترند ريم البارودي. هنروح بقى من الفنانين اللي تصدروا ترند كمان النهاردة، كانت مايا عمر وجوزها المخرج محمد سامي، ده بعد ما نزلوا فيديو رومانسي كده ليهم مع بعض وهم بيرقصوا في الشارع، وعلق سامي على الفيديو وقال دون تصنع أو تخطيط فقط نحن. الفيديو التعليق عمل تفاعل كبير خصوصا من البنات بقى والستات اللي عبروا عن حبهم بعلاقتهم وتقديرهم لمحمد سامي اللي مش بيخجل كل ما تيجي ليه فرصة انه يعبر عن حبه لزوجته، بعكس رجالة كتير بيتكسفوا من الموضوع ده وكأنه عيب بيقول لمراته بحبك قدام الناس مثلا. ده يعني خبر تاني من اخبارنا في نجوم الترند. هنروح للستوريز نجوم ولكن بعد ما نسمع محمود العسيلي.

راديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

رجعنا لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا طبعا في راديو تريندينج. النهاردة معاكم غدير حسين ووصلنا لفقرة ستوريز النجوم. في ستوريز النجوم بقول لكم أخبار يعني الأول كنت بقول لكم الترند بتاع النجوم أو إيه الترند من النجوم، ولكن دلوقتي بقول لكم هم منزلين إيه على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هنروح لمحمد علي رزق على صفحته على فيسبوك، كتب بوست الحقيقة عمل جدل كده، هو الجدل ده بيحصل كل سنة ولكن السنة دي ومحمد علي رزق اللي ذكره فعمل جدل معي وعمل تفاعل كبير طبعا على السوشيال ميديا، وده بمناسبة طبعا عيد الأب أو اليوم العالمي للأب اللي كان المفروض معادهم بيرح. محمد كتب وقال: ليه ما فيش اهتمام من الناس بعيد الأب؟ وليه ما فيش أغاني بتتعمل للأبهات زي ما بتتعمل للأمهات؟ ده كلام محمد علي رزق. طبعا هو في اغاني اتعملت لبات على فكره بس يعني قليله. رايكم انتوا بقى ايه في كلام محمد؟ لو عندكم اجابه على سؤاله ابعتوا لنا سواء يعني على واتساب 010-490-904 او ابعتوا لي على صفحتنا على الفيسبوك راديو 990 على بوست راديو تريندينج. خلونا نشوف انتوا رايكم ايه في القصه دي. ده خبر من اخبارنا في ستوريز النجوم، هنكمل باقي الاخبار ولكن نسمع اصاله وارجع لكم.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مكملين باقي اخبارنا عن الفن والفنانين، ومعاكم غدير حسين ل 11 بالليل. وهروح لخبر عن سماء ابراهيم. سماء ابراهيم علقت على التعليقات الكتيره اللي اشادت بادائها في اعمالها الاخيره، منها مسلسل عين سحريه مع عصام عمر، وقالت على صفحتها على فيسبوك: اشعر بالخجل دائما امام كرم الله سبحانه وتعالى، فما بنا من خير إلا هبة ونعمة من الخالق. الحمد لله على نعمه وفضله اللي غمرني بيه، وشكرا لمحبتكم. ده كلام سماء إبراهيم. هنروح بقى الممثلة المصرية الكويتية نور الغندور، نزلت صورة ليها بتيشيرت المنتخب ووراها علم مصر، وفيديو من الفان زون في العاصمة الإدارية لفرحة الجمهور بالماتش، وعلقت عليها وقالت: الفراعنة لا يبحثون عن التاريخ لأنهم التاريخ أساسا. ده كده ده كان أخبارنا في ستوريز النجوم. هنكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، ولكن نسمع محمد حمائي وبعدين أرجع لكم تاني. أو تعالوا نسمع محمد حمائي وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وأرجع لكم على طول.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: في مذكرات العظيم حبيب قلبي أنا تشارلي تشابلن بيحكي عن موقف جمعه بابوه. بيقولك إيه؟ بيقولك كنت رايح السيرك الأول مرة في حياتي وأبويا واخدني وواقفين في طابور التذاكر. واقف قصادنا أسرة كبيرة من أب وأم وست أبناء، واضح عليهم قوي الفقر من هدومهم القديمة، لكن كمان واضح النظافة الجميلة في هدومهم. الأطفال كان أغلبهم أصغر منه في السن وسعداء جدا إن هم هيشوفوا السيرك الأول مرة، وبيحكوا عن الساحر والمهرجين والحيوانات اللي نفسهم يشوفوهم. وصل أبوهم عند موظف الشباك وسألوا عن سعر التذاكر، وفجأة الرجل ارتبك وندى مراته وقعد يوشوشها كده. تشارلي تشابلن بيقول إن أبوه الحاج تشابلن يعني راح مطلع ورقة بـ20 وسرسبها من إيده وقعها كده ووطى جابها وحط إيده على كتف أبو العيال وقال له إلحق يا عم الفلوس دي وقعت منك. شارلي بيقول إنه شاف في عين الراجل رغم سنه الصغير وقتها نظرة لا يمكن ينساها، نظرة تحمل كتير جدا من الشكر والعرفان بالجميل والاحترام من أب لأب. أب عارف كويس قوي يعني إيه إحراج وكسرة نفس قصاد ولاده، وعارف أكتر يعني إيه خيبة أمل عيال صغيرة وضياع بهجتهم. الألطف بقى إنه تشارلي تشابلن وأبوه خدوا بعضيهم ورجعوا البيت ولا دخلوش السيرك يومها، لأن العشرينية دي كانت آخر فلوس مع أبوه. ومع كده تشارلي تشابلن بيقول إن ده أحلى عرض شافه في حياته حتى لو ما دخلهوش. الحدوتة الظريفة دي افتكرتها لما قريت بوست بتاع إنسانة لطيفة انتشر مؤخرا جدا. الإنسانة اللطيفة دي بتحكي عن كرم جدتها الفلاحة البسيطة اللي كانت بتشوف إن حل أي مشكلة أو مصيبة تحيط بأسرتها هو إنها تعمل عدس وبيض مسلوق وتوزعهم على الغلابة، وتقول إن حكمتها كانت بإنها بتدفع البلاء بالغذاء.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

وإنها لما تحب تدي للمحتاج كانت بتدي من أكتر حاجة هي شخصيا بتحبها. القيمة اللي فضلت معها في ايدتها لحد النهاردة، وبقت تدفع البلا بالغدا برضو، بس بتوزع ايه بقى؟ كيك. كيك، هي بتحب الكيك وبتعمل كيك وبتوزعه على الناس، حرة. على فكرة العطاء متعة. والله زي ما بقول لكم كده، العطاء متعة كبيرة جدا محدش ممكن يحسها إلا اللي بيمارسها بجد. والمحروم من متعة العطاء محروم من متعة الحياة نفسها. إنك تدي موهبة، والله موهبة، موهبة بجد، إنك يكون عندك قدرة تدي وتوهب وتمنح وتستمتع بالفعل ده، إنك تكون متأكد وواثق إن اللي بتديه ده بيرجع أضعاف مضاعفة، بمجرد ما الدايرة بتدور بترجع لك وتتردلك بفوايدها وأرباحها وحصدها. ويا سلام لو العطاء والمنح ده يكون مجرد خالص، حاجة كده لله في لله، لا ورا منها غرض ولا مصلحة ولا من ولا معايرة ولا تقطيم ولا منظرة ولا صور سيلفي، واخد بالك؟ تبقى كملت يا ابني والله، وتبقى كوشت على الصح كله وعهد الله. علموا ولادكم العطاء وحسسوهم بمتعته، وازرعوا فيهم قيمة المنح، أو عندهم قوي ملكة الإحساس بالناس، بوجع الناس وألام الناس، وإنهم يحسوا ويفهموا إنهم ممكن جدا يبقوا في مكان المحتاج ده النهاردة. مش شرط العطاء على فكرة يكون فلوس ولا أكل ولا أي حاجة عينية، العطاء ممكن يكون كلمة حلوة، موقف جدع، نصيحة في وقتها، طبطبة شد الظهر. كلها صور للعطاء وللمنح، خليكوا قدها وجربوا متعتها. لو حد ما جربهاش وجربها أوعدك متعتها هتخليك تدمنها. والله، وده بقى أحلى إدمان في الدنيا، والله العظيم زي ما بقولك كده، أحلى إدمان.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا بينا نكمل أخبارنا ونروح لفقرة خاص وحصري. نسرين أمين تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم جديد اسمه فيتو، هيبدأوا تصويره إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية، وهيشاركها البطولة شيرين رضا، والفيلم هيكون من إخراج معتز حسين ومرشح للعرض في موسم أجازة نص السنة اللي جاية إن شاء الله. ده بالنسبة لفقرة خاص وحصري، هنروح لما يفوتك الشو لكن نسمع رامي جمال وارجع لكم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية. وصلنا لفقرة ما يفوتكش. ما يفوتكش يوم 25 يونيو حفل ختام الموسم الفني لفرقة أوبرا اسكندرية للموسيقى والغناء العربي في مسرح سيد درويش في اسكندرية. وما يفوتكش يوم 26 يونيو حفل فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية في مسرح الجمهورية في وسط البلد. وما يفوتكش بقى يوم 28 يونيو حفل حالة عود لميشيل عوني وسارة أحمد، وده في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. ده بالنسبة لما يفوتكش. النهاردة نروح لمسابقتنا سريعا. منى زكي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان اسمها ايه؟ غادة ولا سيادة ولا وفاء؟ جو على صفحتنا على فيسبوك راديو 90 90 او على 010-490-90-4 ده الواتساب. طبعا جنب الإجابة صحيحة تكتبوا اسم مطرب او مطربة بتحبوه، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم اغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. هنسمع فوقش محمد فؤاد، وبعد كده هنسمع دقيقة الأولى من مازن ثاني، وهرجع لكم على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: مصر رحبت باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب خلال دورته العادية 65 بعد 100 قرر تعيين نبيل فهمي بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو لعام 2026. يأتي هذا الاختيار تقديرا للدور الهام الذي تطلع به مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي عقد مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسن اجتماعا لآلية التعاون الثلاثي على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثي باعتبارها إطارا هاما للتكامل الإقليمي، كما أكد عبد العاطي مجددا على التزام مصر بدعم مسار آلية التعاون الثلاثي وضمان انتظام اجتماعاتها بما يعزز التعاون بين مصر والأردن والعراق ويدعم العمل العربي المشترك. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية، حيث أكد الوزيران الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما شهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة. وخلال لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة وعلى هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية، وزير الخارجية أكد على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. كما أشاد عبد العاطي بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية وما أسفرت عنه من مخرجات تسهم في تعزيز التعاون الثنائي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقدير الحكومة للشراكة الاستراتيجية القائمة مع شركة سكاتك النرويجية وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، مشيرا إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الشركة لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن سياسات الوزارة تتمثل في دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الانتاج والتصدير ومساندة المواطن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. ورياضيا، المنتخب الوطني يتوجه ليلة إلى مدينة سبوكن الأمريكية لمواصلة الاستعدادات لمواجهة إيران السبت المقبل بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محلل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً.

0: محواها مصري.
1: راديو تريندينج على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: رجعت لكم ومكملين أخبارنا في راديو تريندينج النهاردة ومعاكم غدير حسين. ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. بعد تأجيل طرحه أكتر من مرة تم الاستقرار بشكل نهائي على طرح الفيلم أو فيلم الجواهرجي بطولة محمد هنيدي ومنى زكي يوم 5 أغسطس اللي جاي إن شاء الله. أما بقى الخبر تاني عن أحمد مالك، هيكون واحد من نجوم شهر رمضان السنة اللي جاية. مالك تعاقد على بطولة مسلسل لسه مستقروش على اسمه النهائي، هيكون من إخراج عمر رشدي. ده بالنسبة يعني بعض الأخبار السريعة. كمل معاكم باقي الأخبار، ولكن تعالوا نسمع أنغام وارجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90. معاكم غدير حسين ل 11 بالليل، واتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث. هنروح لفقره القصه وما فيها. في القصة وما فيها النهاردة، الخبر اللي فيها عن شيرين عبد الوهاب. هي بررت تأخيرها في طرح باقي أغاني الألبوم الجديد لانشغال الناس الفترة دي بالمنتخب والماتشات أو ماتشات كاس العالم، وقالت إن الأغاني جاهزة وفيها مفاجآت كتير، وهتبدأ في طرحها إن شاء الله مع نهاية كاس العالم على طول. ده بالنسبة للقصة وما فيها النهاردة، وغير إننا جبنا سيرة شيرين فنسمع لها أغنية من الأغاني الجديدة وأرجع لكم على طول.

0: رواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد الانتصار التاريخي أمام نيوزيلندا كأول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم. المنتخب الوطني يتوجه الليلة إلى مدينة سبوكن الأمريكية لمواصلة الاستعدادات لمواجهة إيران السبت المقبل بالمونديال. المكسيكية كاتيا غارسيا حكما لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل. الأرجنتين تفوز على النمسا بهدفين نظيفين أحرزهما ليونيل ميسي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026. برصيد 18 هدفا الأرجنتيني ليونيل ميسي يصبح الهدف التاريخي لكأس العالم منفردا. منتخب فرنسا يبحث عن فوزه الثاني في المونديال عند مواجهة نظيره العراقي في 12 بعد منتصف الليل.

0: مواجهة عربية في المونديال بين المنتخب الأردني مع نظيره الجزائري في السادسة من صباح الغد. وأخيرا منتخب السنغال يخوض مواجهة قوية أمام نظيره النرويجي في الثالثة من فجر الغد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كم/ساعة، ليلا 19 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 30%، ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 21. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 23. وأسوان نهارا 41، ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم تاني، وتعالوا نروح لفقرة آخر خبر، ونروح لخبر منهم عن دياب. دياب تعاقد على بطولة أوفسي، أو بطولة تعتبر أوف سيزن يعني، المسلسل أوف سيزن جديد مكون من 15 حلقة اسمه الطيار. ده من تأليف مصطفى جميل هاشم وإخراج محمد عبد السليم. ده كان خبر من أخبارنا عن دياب. هنكمل باقي أخبارنا، ولكن نسمع يا بخته لعمرو دياب وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا. فريق عمل الفيل في الدورفيل بطولة أحمد فهمي وأسماء جلال برروا وقف تصوير الفيلم خلال الفترة الحالية بوجود تعديلات على السيناريو بيتم كتابتها في الوقت الحالي. هنروح لخبر تاني. إن بعد فترة حداد على وفاة والدته رجع أحمد حلمي يكمل تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد حدوتة، وده في استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي. الفيلم بيشارك في بطولته ماجد المصري. ده بالنسبة لفقرة آخر خبر. نسمع بقى رحمة محسن ونوردو، وارجع لكم.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: بكده خلصت حلقتنا النهارده من راديو تريندينج. اللي كسب معانا هو احمد ابراهيم، كان عايز اغنيتين للكينج محمد منير. اخترت لك اغنيتين يا رب يعجبوك. نتقابل بكره على خير من 9 لـ11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول هيبقى معاكم ميزان ثاني وجوله اخبار جديده وحصاد اخبار جديد في اخر اليوم من 11 لـ12، وقبلها على طول هيكون معاكم كمان في الدقيقه الاولى. اقول لكم بقى سلام. انا اخترت لك أغنية صوتك بتاعت محمد منير، وبعدها أغنية حارة السقايين. يا رب الأغنيتين يبقوا حلوين. نتقابل بكرة، ما تنسوش كل يوم 2 و3 من 9 لـ11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، وأقول لكم دلوقتي سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء
1: مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي بالإجماع تاي نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية. وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعا لآلية التعاون الثلاثي على هامش أعمال الدورة العادية 65% لمجلس الجامعة العربية. خلال كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، وزير الخارجية يدين ما تعرضت له بعض الدول العربية من هجمات واعتداءات إيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن الجميع يدرك تماما أن إيران ستوافق على إجراء عملية تفتيش رأسية للأسلحة، وذلك لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. رئيس الوزراء يستعرض مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. وزير المالية يؤكد أن الوزارة تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. وأخيرا، منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد الانتصار التاريخي أمام نيوزيلندا كأول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض تفاصيل الأخبار وأهم ملفات الساعة. ملفاتنا النهاردة من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة غريت مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، أكون معاكم أنا على مدار هذه الساعة مازن سامي. في أحداثنا وملفاتنا النهاردة هنسمع للعديد من التحليلات السياسية من ضيوفنا الأعزاء اللي بيكونوا معنا عبر الهاتف زي ما حضراتكم متعودين. هنتكلم ونتناقش مع بعض في أهم وأبرز الملفات، يمكن من أهمها زيارة مهمة لطرابلس كانت موجودة، وبنتكلم عن دعم القاهرة لاستقرار ليبيا والثوابت المصرية اللي موجودة في الملفات الإقليمية وكمان القارية. كمان هنتحرك من هذه الملفات نروح نتابع ملف الحكومة ونعرف مزيد من التفاصيل عن كل ما هو جديد في مقر مجلس الوزراء. كمان هنعرفكم كل تفاصيل تنفيذ المدينة الطبية في جامعة عين شمس، ونروح كمان لملفنا الأبرز، يمكن هو خلينا نقول اللي موجود على رأس الساعة دايما وبنحتفل به، وهو ملف الكرة في مصر بعد فوز مصر الكبير. بنهني طبعا أبطالنا أبطال المنتخب المصري على هذه النتيجة المشرفة أمام نيوزيلندا. كمان بنحب نوجه كل الشكر للطاقم الفني والمدربين وكل القائمين على منظومة الكرة المصرية اللي وصلت منتخبنا الكبير لهذه النتيجة القوية أمام نيوزيلندا في المونديال. هنتكلم مع حضراتكم بمزيد من التفاصيل عن هذا الشأن، وكمان تهنئة السيد الرئيس بهذا الفوز الكبير، ونروح كمان لمجلس النواب ومنه هنعرف رأي دبلوماسي فلسطيني في ثورة 30 يونيو ودور مصر في القضية الفلسطينية بجانب متابعتنا العربية والأجنبية أولا بأول اللي متعودين عليها على هواء الراديو 90 90. كل ده هيكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعة في تغطية حقيقية موجودة في برنامجكم برنامج آخر اليوم على هواء الراديو 90 90. ولكن قبلها اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية على هواء الراديو 90 90 ونستقبل أول ملف مع أول ضيف معانا في آخر اليوم. خليكم معانا على هواء الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبنجدد ترحيبنا بحضراتكم على هواء الراديو 90 90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. دلوقتي بنروح لأول ملف معانا، بنتكلم عن زيارة مهمة إلى طرابلس، بنتكلم عن دعم استقرار ليبيا غير الثوابت المصرية اللي موجودة دائما وأبدا في ملفاتنا الإقليمية والقارية، واللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بيك.
2: اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المستمعين.
1: اهلا بحضرتك يا فندم. يعني يمكن شاهدنا على مدار اخبارنا، وكمان بنتكلم على متابعتنا الاخباريه في برنامجنا اخر اليوم، ان في العديد من توجيهاتنا الرئاسيه واللي بتتكلم عن تحرك مصر سياسيا ودبلوماسيا في ملفاتنا الاقليميه وكمان العربيه. فلو حضرتك تكشف لنا عن اراء العالم عن دور مصر في الاستقرار والسلام الاقليمي، واللي حضرتك رصدته بالفعل من خلال زياره طرابلس.
2: طبعا يعني الحقيقة من يتابع ويدقق ويقرأ الموقف المصري، وفي الحقيقة يعني خلينا نقول بشكل مباشر كده، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح في كان الدولة المصرية، نجد أنه مصر استكملت الثوابت المتعلقة بالسلام. مصر أول دولة تبنت فكرة السلام في المنطقة، ويعني مصر تؤمن بمفهوم السلام والاستقرار. رقم 2 من هذه الثوابت فكرة مصر تحرص كل الحرص على الحفاظ على الدولة الوطنية ومفهوم الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية، لأنه احنا عندنا تجربة ونموذج لازم نفكر به بعضنا من وقت للتاني، انه بعد 2011 شوفنا ازاي العواصم العربية انهارت وتمزقت خرائطها وباتت فيها فوضى، وظهرت على السطح التنظيمات والجماعات والميليشيات، وازاي يعني تسببت في الخسائر، واصابت بعض واصيبت بعض العواصم ب يعني شبه عاهة مستديمة لم تتعافى منها بشكل كامل حتى هذه اللحظة. مصر دائما ما تحذر من اتساع مساحات الفوضى، وتحذر من يعني التجاوز في حقوق الأمن القومي العربي بشكل عام. مصر تؤمن بالشراكة مع الأشقاء العرب، مصر تسعى في كل المحافل على استعادة الدول الوطنية واستعادة الدعم الكامل للعواصم التي تعرضت لتصدعات زي ليبيا مثلا على سبيل المثال. وأهمية احنا مش بنتكلم هنا، احنا بنتكلم من خلال وقائع. مصر استعادت خلال الفترات الماضية عقد مضى يعني تنظيف الجراح يعني العربية ونموذج في ليبيا لتوحيد القوى السياسية داخل ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية، لإجراء الانتخابات البرلمانية، لتوحيد القوة العسكرية، قوة عسكرية موحدة في ليبيا، بحيث أنه تكون دولة واحدة يحكمها لها رأس واحدة. كذلك الأمر في كل العواصم، احنا بنتكلم أيضا المجهود التي تبذله الدولة المصرية مع كل الأشقاء العرب وكل الأطراف المعنية سواء عربية أو عالمية أو عربية. حول السودان، أيضا في سوريا الموقف الحفاظ على الدولة السورية والشعب السوري، أيضا في لبنان الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية، أيضا في العراق احنا تابعنا الرئيس تحدث أكثر من مرة في أكثر من زيارة للعراق، وتحدث للشعب العراقي ضرورة العمل ثم العمل ثم العمل ثم الحفاظ على مؤسسات الدولة ثم الحفاظ على الفكرة الوطنية في الدولة. الحقيقة هذا النموذج، لأنه احنا يعني مش بس حتى في يعني مش هنوسع الرؤية، ولكن لابد ان نوسعها كمان. نشوف الموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وإزاي مصر لعبت دور كبير جدا وسط هذا الحزام من القلاقل الصعبة. ده أمر يعني أحيانا الجغرافيا وطأة، وضع وحمل كبير جدا.
1: نعم.
2: نحن نتحدث عن إرث كبير جدا داخل الشرق الأوسط. مصر لم تبتعد عنه لحظة واحدة. في قلب هذا الميراث تظل القضية المضيئة، القضية الفلسطينية، هي الشغل الشاغل للدولة المصرية، لأن مصر ترى وتؤمن بشكل حقيقي بهذه القضية وحق يعني الشعب في تقرير مصيره وشرعيته غير المشروطة وإقامة الدولة على حدود 4 مليون عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الحقيقة احنا يعني مش بس نقرأ التاريخ، لابد انه يعني يعني نوقع باختام المصداقية واختام الحقيقة على الدور المصري الذي بات يعني رقما مهما في معادلات المسرح الدولي. تغيرت، شوف احنا الموقف الاوروبي من مصر والتخدير الاوروبي الكامل من مصر.
1: صحيح.
2: شفنا في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة السبع بدعوة من الرئيس ماكرون واللقاءات التي أجراها سواء مع، وشفنا اللقاء المهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من قادة وزعماء الدول. وبالتالي لو لم تكن مصر لها تقدير كبير جدا لدى القوة الأكبر أمريكا أو حتى يعني أوروبا متمثلة في فرنسا وغير ذلك باعتبارها الدولة الأكبر أو الأكثر تأثيرا وغيرها، يعني ما كانت هذه اللقاءات وما كانت هذه الدعوة، لأن مصر مش عضو في مجموعة السبع، ولكنها تمت دعوتها وتمت دعوتها ومشاركتها في الجلسات. وبعدين عندما تحدث رئيس مصر إلى العالم وأمام العالم في كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالاستقرار والسلام، إذا نحن أمام تحول وإنجاز كبير جدا. لأنه استقرار لازم نبقى عارفين أنه استقرار الدول وبناء الدول وبناء الأمم ده له كلفة باهظة جدا وفواتير تحتاج إلى صبر استراتيجي وصبر سياسي ونفس طويل وتحمل أزمات اقتصادية وتحمل أزمات كثيرة جدا وتحديات كبرى على مستوى الجغرافي وعلى مستوى التاريخ. وبتحاول أنك تحاصر الحصار، تحاصر حصارك، بمعنى ان رغم ان في حصار من التحديات حواليك، اي واحد يسمعنا دلوقتي نقول له من فضلك شوف الخريطة، افتح الخريطة وشوف الحصار اللي موجود على الجغرافيا المصرية من الغرب والشرق والجنوب والشمال الشرقي وغير ذلك. انت مطلوب كمان انك تحاصر هذا الحصار على رأي الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، هذا الحصار. وبالتالي هنا انت هنا بتبذل مجهود مضاعف.
1: يمكن هذا المجهود كمان هو اللي بيخلي العالم اجمع يشوف مصر ويشوف دورها في تحقيق الاستقرار كمان والسلام الاقليمي. يمكن زي ما حضرتك كمان وضحت بمزيد من التفاصيل ان النهج اللي بتنتهجه مصر في المنطقة، وكمان الجرأة في الطرح اللي دايما بنعهدها وبنشوفها في كل المحافل الدولية، مش هنقول جوا مصر لا، كمان برا مصر، وبنشوف مدى تمسك مصر بأهمية احلال السلام والاستقرار في المنطقة ككل ومشاركتها ككبيرة المنطقة. وده يمكن هو الدور اللي تم فرضه على مصر بسبب جغرافيتها وبسبب كل الظروف السياسية اللي حضرتك استعرضتها معنا، هي اللي بتخلينا نوصل دلوقتي لفكرة خلينا نقول الاحتفاء بمصر وبدورها وتقديرها من كل دول العالم اللي شافت دور مصر على مدار هذه الأزمات المتلاحقة واللي حضرتك وضحتها بمزيد من التفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، عشان كده حابب أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لك ولكل السادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا. وكمان في متابعتنا الإخبارية في معانا تقرير قال في دبلوماسي فلسطيني إن ثورة 30 من يونيو أنقذت مصر من الفوضى ومصر هي سند القضية الفلسطينية. السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية قال إن ثورة 30 من يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية ليس فقط بالنسبة لمصر لكن كمان للمنطقة العربية بأسرها، بعدما نجحت في حماية الدولة المصرية من مخاطر الفوضى والتفكك والحفاظ على دورها المحوري كمان كركيزة أساسية للأمن القومي العربي، بجانب تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو، واللي قال فيها أن الثورة حافظت على مصر في مواجهة مخططات كانت بتستهدف نشر الفتنة والخراب وإضعاف الدولة المصرية وشق الصف الوطني. كمان بنتكلم عن إيضاحه بأن وجود دولة فلسطين إلى جوار جمهورية مصر العربية بيمثل أحد أهم عناصر قوة القضية الفلسطينية، ولفت كمان إلى أن القيادة المصرية والشعب المصري بينظران إلى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا أصيلا من الأمن القومي المصري والعربي. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، ولكن خلونا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، وبنروح مع بعض لمؤشراتنا السكنية، وبنتكلم كمان عن المدينة الطبية اللي موجودة في جامعة عين شمس، وبنتكلم عن كل الملفات اللي بيتم استعراضها على مائدة الحكومة عشان نعرف أبرز التحركات اللي بيقوم بها السيد رئيس الوزراء. عشان كده بنروح مع بعض بنستقبل ضيفنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا. يعني في البداية كنا حابين نعرف أهم الملفات اللي تم مناقشتها في اجتماع المجلس القومي للسكان، وكمان أهم المؤشرات اللي نتجت عن هذه المناقشات.
2: يعني في الحقيقة زي ما حضرتك عارف إن الحكومة كانت وضعت خطة لتقليل الزيادة السكانية، ولكن هذه المرة من خلال مجموعة من الحوافز، بمعنى أن هناك سيدات في محافظات مختلفة في الأرياف مقبلة على الزواج، هم بيستقطبوهم أن يروحوا يكشفوا صحيا الأول ثم متابعة دورية حتى أثناء الحمل. الحكومة كانت بتقر لها مجموعة من المزايا والامتيازات، ودي خطة كانت موضوعة بحيث إن كل فترة لازم تروح تعمل كشف دوري. المؤشرات النهاردة اللي عرضها وزير الصحة والسكان بتقول ان خفض معدل الانجاب الكلي من 2.5 تقريبا او 2.54 في نهاية عام 23 الى 2.34 في نهاية 25، وانخفاض معدل المواليد من 19.5 لكل 1000 من السكان في 23 إلى 18.1 في نهاية 2025. أيضا في المقابل هناك مؤشر هام هو انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 17.8 إلى 15.3، ولهم دور كبير جدا في سوق العمل. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعني أكد على تنفيذ الخطط التنفيذية المختلفة، وأن محور التوعية يظل أحد المحاور الجوهرية للعمل على هذا الملف. أيضا استعرض وزير الصحة كل المؤشرات على مدار الثلاث سنوات الماضية، والآن هناك تكثيف للجهود فيما يتعلق بضرورة يعني التوعية. لأن يعني كنت الأول تقول مثلا لا، اللي المتزوجة

0: في الجهود المبذولة.
1: نعم، يعني احنا يمكن بنشهد العديد من التحركات اللي حضرتك كشفتها واللي بتنم عن تحرك كل الجهات المعنية من أجل الوصول لمؤشرات قياسية زي ما حضرتك استعرضتها، وعلشان تساعد في حل العديد من الأزمات والمشكلات زي اللي حضرتك استعرضتها. بمزيد من التفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في راديو 90 90، بشكر سيادتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم على هواء راديو 90 90، ولسه ملفتنا مستمرة علشان نعرف عنها كل التفاصيل. وبننتقل من هذا الملف وبنروح للمنيا، بنتكلم عن التأمين الصحي الشامل وحملة جديدة اسمها صحتك امسك فيها بإيدك واسنانك، هنعرف عنها مزيد من التفاصيل ولكن بعد الفاصل. خليكم معنا على هوا راديو 90 90 وفي برنامجكم آخر اليوم، نعرف مع بعض أهم التفاصيل.

0: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا راديو 99، وزي ما كنا بنوضح لحضراتكم قبل الفاصل بنروح مع بعض لألمانيا، بنتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل وانطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة، بنتكلم عن كمان حملة تحت مسمى صحتك امسك فيها بإيدك وسنانك. يعني هي بصراحة محتاجة تفاصيل علشان نعرف كل يعني خلينا نقول الكواليس اللي بتحصل من أجل إطلاق هذه الحملة، بجانب كل المجهودات اللي بيتم بذلها علشان نوصل لكل أهالينا في المنيا. عشان كده بنرحب مع حضراتكم بزميلة دكتورة ندى صفوت، مراسلة قطاع الأخبار في المتحدة وكمان الراديو 99 في محافظة المنيا. دكتور ندى، أهلا بيكي.
1: أهلا بيك الزميل العزيز مازن وكل المتابعين الكرام.
0: يعني في البداية كنا حابين نعرف منك مزيد من التفاصيل عن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، كمان المجهودات اللي بتدور فيها الكواليس من أجل الوصول لكل أهل المحافظة.
1: نعم مازن، كما ذكرت هنا في محافظة المنيا بتتواصل الجهود في اتجاهات عديدة بالتزامن مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمنيا، والتي تستهدف تقديم خدمات صحية لنحو 7 ملايين مواطن هذه المحافظة التي تمتلك عدد من المواطنين. ذكرت 7 ملايين ليس رقم هينا أم قليلا، بل يحتاج منظومة ودعم كبير جدا يقدم له. في تحركات بتنفذ، هناك تحركات تنفذ ضمن حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية كما أشرت إليها، بدأت بإطلاقها لأولى الحملات الصحية التوعوية تتمثل في الشاحنات، وحدات متنقلة بتجوب أرجاء المحافظة تحمل رسائل توعوية مبتكرة حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بها. تقدم الفرق المشاركة جلسات توعوية مباشرة وفحوصات أولية مجانية، إلى جانب إرشادات عملية تستهدف الأطفال والشباب والأسر كذلك. بتؤكد هيئة الرعاية الصحية مازن من خلال هذه الحملة على دمج التوعية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين منذ المراحل الأولى من التشغيل. بالتوازي مع تلك الجهود أيضا بتتواصل حملات تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة، حيث وجهت المحافظة بقيادة اللواء عماد كدواني بتوفير كافة أوجه الدعم والتعاون لفرق التسجيل التابعة لهيئة الرعاية الصحية خلال عملها بمختلف قرى ومراكز المحافظة لضمان الوصول إلى جميع الفئات المستحقة وتيسير إجراءات التسجيل أمام المواطنين. الإجراءات أيضا مازن بتشمل إتاحة خدمات التسجيل من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات والمنشآت الصحية، إلى جانب الدفع بسيارات متنقلة بتجوب القرى والمناطق النائية الأكثر احتياجا، بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتخفيف أعباء الانتقال عنهم أيضا. الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا مازن بتشمل حملات توعية للتعريف بأماكن التسجيل والخدمات المتاحة وآليات الانضمام إلى المنظومة، بما يساعد المواطنين على استكمال إجراءات التسجيل بسهولة ويسر. كذلك مازن، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية عقد المؤتمر الجماهيري الأول للتوعية منظومة التأمين الصحي الشامل بمشاركة واسعة من المواطنين بمساهمة من أحد الأحزاب السياسية وهو حزب حماة وطن، في إطار دوره المجتمعي الداعم لجهود التوعية ونشر المعلومات المتعلقة بالمنظومة. خلال المؤتمر الذي عقد بإحدى قرى المحافظة شهده العديد من الأهالي، تم استعراض خطوات التسجيل، مراحل تطبيق المنظومة، مع الرد على استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم بشأن الخدمات الصحية التي ستقدمها المنظومة وآليات الاستفادة منها. المحافظة ما زالت تعمل على توجيه الدعوة إلى وسائل الإعلام والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في جهود نشر الوعي وحث المواطنين على سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنظومة الجديدة لتحقيق أكبر معدلات التسجيل والوصول لمختلف شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات الملموسة على أرض الواقع التي تقدمها دولتنا المصرية في هذا المشروع القومي الذي يستهدف الحفاظ على حياة المواطن.
0: يعني مجهودات كبيرة وضحتها لنا بمزيد من التفاصيل الزميلة الدكتورة ندى صفوت، مراسلة قطاع الأخبار في المتحدة والراديو 99 في محافظة المنيا، فحابب أشكر حضرتك عليها، شكرا جزيلا.
1: شكرا جدا لك.
0: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 99، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.
2: الراديو 90 90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هو الراديو 90.90، ودلوقتي خلونا نروح لحضور وزاري كبير. بنتكلم عن مجلس النواب واللي بيوافق نهائيا على الموازنة الجديدة، وبنتكلم عن موازنة بترتكز على تنمية الثروة البشرية بجانب الصحة والتعليم. كل هذه الملفات هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90.90. أستاذة فريدة أهلا بيكي.
2: اهلا بحضرتك
1: واستاذ
2: المستمعين.
1: اهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البدايه كنا حابين نعرف مزيد من التفاصيل عن جلسه مجلس النواب اليوم في ختام مناقشه الموازنه العامه للدوله الجديده.
2: طبعا الموافقه على الموازنه العامه للدوله جاءت بعد مناقشات صراحه النواب وردود حكوميه، وايضا بعد توصيات طرحتها أو طرحها تقرير النهائي وصد عليها النواب. خليني أقول لحضرتك أنه الحكومة وجهت مجموعة من الرسائل. وزير التخطيط اتكلم على الجهود اللي قامت بها الدولة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من حياة كريمة، وقال أن في 45 مليار جنيه موازنة مبدئية للمرحلة الثانية من حياة كريمة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب. وقال ان الوزارة بتتابع انفاق او الانفاق العام في الموازنة، وان وزارته بتتابع انفاق كل جنيه على حد ما ذكر في الجلسة العامة، وقال انه هيتم متابعة الخطة وتنفيذها على الارض. وزير المالية ايضا قال مش هيبقى فيه اي ضرائب او رسوم اضافية خلال المرحلة المقبلة، وقال انه مش هيكون في تحميل المواطن بأي أعباء، وقال ان الحكومة بتهتم بتنفيذ التوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومن اللجان النوعية المختلفة ومن المجلس، وان الموازنة الجديدة يعني بتستهدف تنمية الإيرادات. زي حضرتك عارف انه التعهد الحكومي بتنفيذ التوصيات بيستدعي بالضرورة انه البرلمان بيراقب تنفيذ هذه التوصيات او يراقب تطبيق ما ورد من توصيات في هذا الشأن. خليني اقول لحضرتك انه في كان اجتماع ايضا مهم جدا ليه علاقه بلجنه خاصه باعداد قانون الاداره المحليه، وزي حضرتك عارف انه هذا من التشريعات يعني خضعت مناقشة كثيرة وحوار مجتمعي واسع، لكن لم يتم إصدار أي تشريع، وفي لجنة مشكلة لهذا الغرض وفي حوار مجتمعي. قانون من التشريعات المكملة للدستور، وطبعا هذا القانون المكمل للدستور بيخضع في المرحلة الحالية إلى جلسات استماع وحوار مجتمعي واسع، وصولا إلى صياغات تشريعية متوازنة بتعكس احتياجات المجتمع وتتوافق مع الدستور، وبيتم الاستماع لرأي الجميع تمهيدا لي طبعا عرضه بقى على اللجان النوعية والاستماع إلى اللجان والتعديلات ثم الجلسة العامة. وطبعا يمكن خلال الفترة اللي فاتت كان في عدد كتير من مشروعات القوانين اللي تم طرحها، لكن في حرص من المجلس على انه يتأنى في اصدار مثل هذا التشريع حتى لا يخرج بأي عوار، رغم انه خضع طبعا لحوار كبير خلال المرحلة السابقة. ان شاء الله هنوريكم بالتفاصيل فيما يتعلق بال يعني المناقشات بقى في فيما يتعلق بهذا التشريع والادوات الرقابية الاخرى التي يقوم بها المجلس خلال المرحلة الموجودة. طبعا زي ما حضرتك عارف ان حضرتك كان في ايضا اجتماع لمجلس الشيوخ، كان في دراسة بيتم مناقشتها والاستماع الى رأي النواب فيها، وهي دراسة الاثر التشريعي لبعض احكام قانون الشركات المساهمة. وطبعا ده من الملفات في حرص من المجلس الشيوخ سواء كان في الفصل السابق او الحالي انه يتم مراجعة كافة التشريعات اللي ليها علاقة بملف الاستثمارات والاقتصاد بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وهدف انه يبقى فيه انهاء لاي عراقيل وجذب استثمارات. والمجلس مواصل في هذا الاتجاه وبيستمع الى رأي النواب والحكومة وبيتابع بعد ذلك تنفيذ التوصيات، وان شاء الله نوليكم خلال المرحلة المقبلة بما يرد في جدول أعمال المجالس النيابية والتنسيق مع الحكومة في الملفات المهمة اللي بتهم المواطن وتحقق المصلحة الأولية للدولة.
1: نعم، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف والمسؤول عن ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 99، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هواء الراديو 99، ووصلنا لملفنا الأبرز على صعيد الكرة. بنتكلم عن مونديال الكرة 2026 ومصر كلها اللي كانت سهرانة. هنرجع بعد الفاصل عشان نعرف كل التفاصيل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على راديو 90-90، ومصر كلها كانت سهرانة علشان تتابع وتغني وتهتف لمنتخبنا اللي شرفنا في مونديال الكرة 2026. وبنتكلم عن فوز كبير على نيوزيلندا ب3 أهداف، بنتكلم عن فرحة كبيرة كانت موجودة في الشوارع ومتابعة، يعني يمكن معظم الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يعتبر كانت بتروح الشغل وهي مطبقة علشان تقدر انها تتابع ماتش المنتخب، واللي كلهم يعني خدوا زي جرعة من السعادة كده ساعدتهم ان هم يبدأوا اليوم ويتخطوا كل مشاكل النوم، وخلينا نقول المتابعة المستمرة والقلق والتوتر للماتش، لاننا شفنا نتيجة كبيرة جدا ومشرفة خلت كل الشعب المصري يكون مبسوط وراضي عن أداء منتخبنا، وده اللي هنعرفه بمزيد من التفاصيل ونعرف عنه كل الجوانب والزوايا من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: اهلا بك يا فندم. وفي البداية كنا شفنا اداء مشرف للمنتخب، يمكن هو اللي دفع السيد الرئيس ان هو يكتب تهنئة بالفوز على نيوزيلندا، وكان في اهتمام من قبل الاعلام المحلي كمان الاعلام الدولي باول فوز مصري في كأس العالم، فازاي حضرتك رصدت هذه النجاحات المتتالية على صعيد المنتخب في المونديال؟
2: شوف حضرتك، هو الفوز دي ليه طعمه لذيذ ورايق وفوقك وخليك كده تشم اكسجين الصبح وانت مش راقب زي ما احنا بنقول وصاحي لحد دلوقتي، عشان جه من رحم المعاناة ومن تقلب والقلق اللي كان قبل المباراة اتحقق في الشوط الاولاني، وتأخرنا ب1-0 وانتهى الشوط واحنا في منتهى القلق. وكانت الناس ماشيه بتسال بعض في الشارع النتيجه كام، واللي بيتفرج على الموبايل واللي بيتفرج في القهوه، كانت الناس صاحيه وكانت الناس بتترقب اول فوز لمنتخب مصر، ومش بس كده ان هو هيضرب لك كذا عصفور بحجر واحد زي ما احنا بنقول، ان الثلاث نقاط هيبقى عندك 4 والحمد لله بقى عندك 4. يعني انت جيت من بعيد، عملت رومونتادا رائعه في الدقيقه 56 عن طريق زيكو، وبعدين رحت جاي يعني كمان تقدمت، التقدم ده كمان طعمه لذيذ جدا ليه عشان عن طريق محمد صلاح، وان انت بدل ما تكون متعادل انت تقدمت وابتديت تحط رجلك في ناحيه الفوز، وبعدين زودت الامور وجبت الثالث، يعني ما انتش كنت بقى منتظر يتعادلوا وبعدين العمليه زي ما بيقول بالمعطفتين تتعرقب وكده، لا الامور اختلفت تماما، الناس في كل حته 111 مليون مصري جوه مصر بره مصر في كندا في امريكا في الخليج في الاراضي الفلسطينيه في لبنان، بالرغم الضرب الا ان الناس كانت بتستمتع وانت بترفع الروح المعنويه، الناس كتير جدا جدا على خلاف بعض المنتخبات الثانيه، فالحمد لله. فعشان كده الرئيس شعر بالحاله، ودليل على فكره الرئيس عنده ده، بدليل ان الرئيس قبل كده استقبل المنتخب وهو وصيف كاس الامم وخسران نهائي كاس الامم، ليه؟ لانه قدر اللي ساعتها الاجتهاد، وده يعني عنوان ان انت تخلص وتجتهد ومش بتاعتك النتيجه بعد كده، المهم تعمل اللي عليك، فاستقبل ساعتها اللعيبه انا فاكر في المطار، ودي كانت جديده جدا جدا جدا واثرت انا شايف في ناس مش في الكوره بس في كل مجال، اعمل اللي عليك واخلص فيه، فده اللي احنا منتظرينه من منتخبنا قدام ايران، ما نعملش الحاله اللي احنا كنا عليها في الشوط الاولاني، نعمل الحاله اللي احنا عليها كنا قدام نيوزيلندا في الشوط الثاني وفي اطار ال 70 دقيقه قدام بلجيكا، الاداء العالي، الثقه في النفس، التركيز في ارض الملعب، اسعاد الجماهير اللي هي رايحه تملي لك استاد جايب حاجه و60 الف وانت داخل في حدود ال 34 الف مصري او حوالي 40، والشوارع وانت رايح، انا كلاعب قاعد في الاوتوبيس شايف المصريين مليين الشوارع في كندا، بس مليينها بشياكه، مليينها بامل، مليينها بسلام، مليينها ان هم بدون تكسير اي حاجه، اسم مصر بالرغم الجيل الثالث والرابع وكده ان هم مرتبطين بيه، هو دي القوة الناعمة الممثلة في كرة القدم، وعشان كده اللعيبة حاسة بده، الجهاز الفني حاسة بده، ازاي ان اللعيبه لما وصلت لهم البرقيه بتاعت الرئيس وهم في غرفه تبديل الملابس الامر اختلف معاهم كتير، اكد عليه حسام حسن المدير الفني وهو في المؤتمر الصحفي. الكلمه بيبقى ليها في وقتها الوزن والتاثير الكبير جدا. الحمد لله ان احنا عملنا ده، وان شاء الله بنامل في الجاي اكتر. ليه ما نتقدمش واحنا قلنا هنا في راديو مصر نلعب 3 لي ما نلعب 5 ماتشات ونلعب 7 ماتشات. فباذن الله باذن الله نلعب 5 ماتشات على الاقل حتى هذه اللحظه. ونشوف هنروح لحد فين. املنا كبير في ربنا الحمد لله.
1: الحمد لله، وده اللي حضرتك بتوضحه لنا دايما على هو الراديو 90 90 يا فندم. وزي ما حضرتك قلت ووضحت بمزيد من التفاصيل ان كل المجهودات اللي بيقوم بها المنتخب لما بيتم تكليلها بتقدير زي تهنئه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموضوع بيختلف، وده اللي بنشهده دائما من دعم وتشجيع وكمان من فخر بأداء منتخبنا الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة على مداخلتك معنا يا فندم على هو الراديو 90 90. شكرا جزيلا.
2: أشكر حضرتك وشرفت أن أنا كنت مع حضرتك.
1: شكرا. لسه مستمرين معاكم، وقبل ما نختم وقتنا فبنتكلم عن العرب والعالم اللي احتفلوا بفوز مصر في كأس العالم. بنتكلم عن مواكبة لفرحة المصريين تابع فيها الأشقاء في قطاع غزة المنتخب الوطني المصري في ثاني مبارياته مع منتخب نيوزيلندا، واحتفلوا عقب نهاية المباراة ورفعوا كمان العلم المصري واحتفلوا بأداء المنتخب أمام منافسه، وكان في العديد من الإشادات من قبل الصحف العربية. أما السفير البريطاني بالقاهرة مارك فيرسون قال إن تحقيق مصر أول انتصار في تاريخها ببطولة كأس العالم لكرة القدم بيمثل لحظة استثنائية بيمنح المنتخب فيها فرصة حقيقية لمواصلة المشوار والتأهل إلى الدور المقبل. كمان بنتكلم عن متابعات إخبارية متنوعة. بنتكلم عن تصريح السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الهيئة هتطلق غدا سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية، ده بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو بهدف ترسيخ الوعي الوطني وإبراز ما تمثله هذه المناسبة من قيمة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية. بنتكلم كمان على الصعيد التعليمي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعمل على تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مادتي التربية الدينية والوطنية خلال الأيام المقبلة إلكترونيا، ده طبعا بيكون مع مراعاة الدقة والشفافية الكاملة في أعمال التصحيح. كمان طلاب الثانوية العامة هيؤدوا غدا امتحان اللغة الثانية والاقتصاد والإحصاء، وهي من المواد غير المضافة للمجموع. طبعا بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق. واخيرا وليس اخرا بنتكلم مع حضراتكم عن حالة الجو، وهيئة الارصاد الجوية اعلنت ان طقس الغد هيكون معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وحار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. اما درجات الحرارة الكبرى في القاهرة غدا باذن الله 34، اما الصغرى 23. لحد هنا نقدر نختم وقتنا مع حضراتكم على هواء راديو 90 90، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بتقديمها ووقتي مع حضراتكم على مدار هذه الساعة. كنت معكم أنا مازن سامي على هواء راديو 90 90. غدا بإذن الله زميل جديد في حلقة جديدة مليئة بالتفاصيل والملفات، سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، هتعرفوها لحظة بلحظة على هواء راديو 90 90. أما دلوقتي بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي بالإجماع تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية. وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعا لآلية التعاون الثلاثي على هامش أعمال الدورة العادية 65% لمجلس الجامعة العربية. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي يؤكدان أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. الرئيس الأمريكي يقول إن الجميع يدرك تماما أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية للأسلحة، وذلك لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. رئيس الوزراء يستعرض مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. وزير مالية يؤكد أن الوزارة تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة. وأخيرا المنتخب الوطني يتوجه الليلة إلى مدينة سبوكن الأمريكية لمواصلة الاستعدادات لمواجهة إيران السبت المقبل بالمونديال.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جيماتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شكرا.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.